0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الطور وحتى سورة القمر.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ومواقيتها عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الإكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات فيها. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، ليبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة، فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا، فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. وعنه رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي، يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا

موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم

يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة

يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الأعراف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة الأنعام.

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عنه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: الإخلاص في القرآن الكريم.
3: عزة الإخلاص وعظم موقعه. إن المتأمل لآي القرآن الكريم والمتدبر لها يجد أن الإخلاص قد أخذ حيزاً كبيراً من حديث القرآن والتنويه بشأنه وبيان موقعه الرفيع ومكانته السامقة، فهو روح الدين وأساسه ولبه، بل هو دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب، فكان محور دعوتهم ومنطلق رسالتهم. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ذلك أن الإخلاص هو تحقيق العبودية لله رب العالمين. ومما يؤكد عناية القرآن بالإخلاص حصر مهمة الرسل جميعا في الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بل إن القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مشتمل على بيان الإخلاص والتوكيد على أهميته والأمر به وبيان آثاره في الدنيا والآخرة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة يوسف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا.

تعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر.

العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أن

وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة يوسف.
1: آيات القيام.

دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم إنا نعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغم والغرق والحرق، ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك من أن نموت في سبيلك مدبرين. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفذ، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب. اللهم ما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا، اللهم نقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

الحمد لله رب العالمين.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.

0: محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الشورى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الشورى.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم

الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا

يقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني.

نجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة القصص.
1: نداء إبراهيم. نداء إبراهيم.
2: وأتموا الحج والعمرة لله.
1: كلمات وهدايات في رحلة الحج.
3: ونبينا صلى الله عليه وسلم أرشد مسلم إذا هل هلال الحجة وكان في نيته أن يضحي أن يترك شعوره وأظافره ولا يأخذ منها شيء حتى يضحي. علل بعض العلماء بقوله إن هذا لما كانت الأضاحي فيها حط للخطايا والسيئات نوسب أن يبقى كل جسدي حتى يشمل التكفير جميع أجزاء البدن على اختلافها، هكذا قال النووي رحمه الله.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة النمل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام.
3: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
4: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
7: ناشئ في رحاب القرآن.

0: بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، أحييكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم ناشئ في رحاب القرآن الكريم، من هنا من مجمع بيانات التعليم لحفظ القرآن الكريم في مدينة الرياض. نحييكم حيث نلتقي بطلاب هذا المجمع المبارك ونتعرف عليهم ونقدم لكم نماذج من تلاواتهم. أسعد الآن بلقاء أحد الطلاب في هذا المجمع المبارك ويعرفنا بنفسه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عبد الرحمن بن غنام الغنام في مرحلة ثاني ثانوي، أحفظ كتاب الله 10 أجزاء.
1: حياك الله عبد الرحمن، بارك الله فيك. أيضا أرحب بالأستاذ رائد اليوسف معلقا في هذه الحلقة على تلاوة الطالب، حياك الله أستاذ رائد.
3: حياك الله وحيا الله الإخوة المستمعين،
1: أهلا بكم. حياك الله عبد الرحمن، وعلى بركة الله تسمعنا ما يتيسر من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم.
1: ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك عبد الرحمن، والتعليق أكثر على التلاوة مع الأستاذ رائد.
3: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة ندية أجاد فيها الطالب وجمع فيها بين حسن الصوت ومراعاة أحكام التجويد. طيب عبد الرحمن، بنسألك أسئلة في التجويد وأسئلة في بعض المعاني. يقول الله سبحانه وتعالى نزلا من، ما الحكم التجويدي في هذا الموضع؟
2: إدغام بغنة والميم من حروف الإدغام.
3: أحسنت وبارك الله فيه. يقول الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ما المراد بالنزغ في هذه الآية؟
2: أي وسوس لك الشيطان في أي أمر أن تستعيذ بالله منه.
3: أحسنت وبارك الله فيك،
1: يعطيك العافية عبد الرحمن، ما شاء الله تبارك الله، شكرا لك على التلاوة الطيبة المباركة والصوت الندي، الله يبارك لك. أيضا شكر موصول للأستاذ رائد اليوسف الذي كان معنا معلقا على تلاوة الطالب. إذا مستمعينا الكرام، من مجمع بيانات التعليم لتحفيظ القرآن الكريم كان معنا أحد طلاب هذا المجمع المبارك، بارك الله له في حفظه ويسر له إتمام حفظ كتاب الله الكريم. شكرا لطيب متابعتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نعود نلتقيكم أيها الكرام من جديد في حلقة مقبلة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.

0: أحد. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.
2: أسفر الصباح عن أمل جديد.
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله.
3: نعم المعين.
2: اللهم
3: بك أصبحنا.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا لهذا اليوم الأربعاء الثالث من شهر ذي الحجة من عام 47 و400 ألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير في حلقتنا في هذا الصباح الطيب المبارك إن شاء الله. وهذه رق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام في حان بن محمد السبيعي، رئاسة تحرير عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في الإعداد والتقديم أخي عبد الرزاق بن عبد الله العلاوي، محدثكم سبيت إبراهيم السبيت،
4: في التنسيق عبد الرحمن بن سعد الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن بن علي محزري، وفي الإخراج ناصر بن محمد آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان.
8: من قالها حين يصبح وحين يمسي 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
4: الله يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا في هذه الأوقات الفاضلة، وفي العشر الأول من شهر ذي الحجة. ما أجمل أن يعمر الإنسان نهارها وليلها بصنوف أنواع الطاعات، ومن أبرزها ذكر الله عز وجل.
5: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. يمكن يعني هناك حديثان نحاول دائما نذكر بهذين الحديثين، الأول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني يمكن نسمعه كل يوم في هذا الموسم، هو قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام، الحديث إلى آخره، يعني هو خير الأعمال. والحديث الآخر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. فيعني أنت إذا جمعت، إذا ذكرت الله في هذه الأيام فجمعت أفضل العمل في أفضل الأيام وفي أفضل الأوقات. في كل الحديثين ذكر الجهاد، رغم أنه ذروة سنام الإسلام، إلا أن الذكر والطاعة والعمل الصالح في هذه الأيام خير من الجهاد. إلا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل خرج وخاطر بنفسه ومالي فلم يرجع من ذلك بشيء. فما أجمل حقيقة أن يغتنم الإنسان هذه الأيام ويذكر الله فيها قد ما يقدر.
4: ولو أردت أبو إبراهيم أن تغرس نخلة دنيوية، كم هي من الأموال التي ستبذلها وكذلك الجهد، وما تدري هي تكون إن شاء الله قد غرست على يعني طيب الأرض وتنمو أو ربما تموت وغيرها. صحيح. من هالهموم اللي يعني تحوطك من كل جانب، لكن لو قلت سبحان الله بحمده غرست لك نخلة في الجنة، وترى يعني المسميات فقط أو الاتفاق فقط بالمسميات، لكن هيئة النخلة في الجنة ترى مختلفة تماما عن نخلة الدنيا. فيعني أيضا نتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما لقى إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
5: ويعني نحن طبعا بطبيعة البشر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ، نخطئ وننزل ونذنب ونعصي، وهذا طبعنا ونسأل الله يعفو عنا
4: ونغفل
5: والله ونغفل وأحيانا نرقد وكذا. ففي الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله.
4: الله
5: يعني اللي مكثر من الذكر إن شاء الله أنه سينجو من عذاب الله حتى وإن كان مستحقا لهذا العذاب بمعاصي ولا ذنوب ولا تفريط في واجبات نحو ذلك، إلا أن ذكر الله يعني إن شاء الله يكون له حاجزا من عذاب الله سبحانه وتعالى. ونشوف أيضا حتى مثلا من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفر ذنوبه، وإن كان مثل زبد البحر، اللي يقول الأذكار اللي عقب الصلاة غفر ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر. فيا الله من فضلك أسأل الله يدلنا على ما يرضيه.
4: اللهم آمين. الله يحييكم مستمعينا الكرام، وكما تعودنا في كل أربعاء سيكون إن شاء الله الموضوع طبيا، وحديثنا اليوم عن تشرف المملكة العربية السعودية بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، حيث تستقبل سنويا الملايين لأداء فريضة الحج، وتسخر جميع الإمكانات المادية وكذلك البشرية لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات الوقائية والصحية وفق أعلى المعايير العالمية. فسنتكلم إن شاء الله في هذه الحلقة حول رفع الوعي للوقاية من الأمراض والإصابات بإذن الله عز وجل، وتعزيز وتحسين كذلك الصحة خلال موسم الحج بطريقة إن شاء الله أن تكون مبسطة. فسيكون إن شاء الله حديثنا في هذه الحلقة حول صحة الحج،
5: ولا شك أن يعني موضوع صحة الحج موضوع مهم جدا، خاصة الناس اللي يمكن لديهم بعض الأمراض المزمنة، وبحكم أن الحج يجتمع فيه يعني ملايين البشر من بلدان مختلفة ومن بيئات مختلفة، بعضهم قد يكون يعني مثلا ما يحمل مرضا ولا شيء، فبالإضافة للإنسان سيبقى هناك يعني فترة طويلة ويتعرض فيها لإجهاد، يتعرض فيها ربما أحيانا لتعب، يتعرض ممكن ضربة شمس، يتعرض فيها الجوع، يعني كل شيء محتمل في الحج مع زحمة الناس وكذا. فالحديث عن دائم الصحة وصحة الحاج موضوع مهم جدا، ويعني إن شاء الله هو من الوقاية النافعة في هذه العبادة، وجميع الإنسان يعتني حتى يكمل الحج على أتم وجه، إذا يعني كان صحيح وأموره زينة من حيث الصحة بكمل الحج إن شاء الله على الوجه الطيب
4: إن شاء الله عز وجل. إذن موضوعنا في هذه الحلقة مستمعين الكرام حول صحة الحاج، يعني نسعد كثيرا بمشاركاتكم وباتصالاتكم حول هذا الموضوع، من كان لديه تجربة مميزة فيما يتعلق بتعزيز الصحة قبل الدخول في منسك الحج فليتواصل معنا، وعلى بركة الله نستعرض مخطط هذه الحلقة عند 46 دقيقة إن شاء الله، هدايات آية بعد قليل، وخماسيات عند 56 دقيقة إن شاء الله مع الزميل إبراهيم الشايع حول حديث ميقات يلملم، ثم إن شاء الله قبل 7:05 مراكب الحج مع الزميل عبد الله الزهراني، حول الحديث إن شاء الله سيكون حول سيارة اللوري.
5: الله طيب الساعة 7:00 إن شاء الله سيكون معنا زميلنا في الحرب في جولته الصحفية، ثم 7:30 سيكون معنا ضيف حلقتنا وهو دكتور فيصل القعوس، وهو استشاري طب الأسرة، وسنتحدث معه كيف يستعد الحاج صحيا قبل الحج، وكيف يتعامل الحاج مع الإجهاد، من الاحتياطات المهمة لكبار السن، الأخطاء الصحية التي يقع فيها بعض الحجاج، أكثر المشكلات الصحية التي تواجه الحاج، وش أبرز الخدمات المقدمة من القطاع الصحي في المملكة، وش أبرز التحديات كذلك التي يواجهها مقدم والخدمات الصحية للحجاج، بالإضافة طبعا إلى أسئلتكم مستمعين الكرام، اللي عنده سؤال ولا عنده شيء بيحج مثلا وعنده بعض الأمور التي يريد يسأل عنها ضيفنا، فساعة مباركة على وسائل التواصل.
4: أيضا عند 57 دقيقة إن شاء الله سيكون معنا تغطية للحديث عن صور العطاء التي تقدم لضيوف الرحمن، وهذا التكامل مع جهود الجهات المختلفة لتقديم أجمل الخدمات الإنسانية والإثرائية التي تعين الحاج على أداء نسكه بكل يسر وطمأنينة وسهولة، سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ عبدالله المنصوري مدير إدارة تنمية الموارد المالية بجمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر.
5: الساعة 8 كالمعتاد سنوافيكم بمشيئة الله بموجز الأنباء، ثم إن شاء الله أيضا معنا تغطية أخرى وهي عن ما تنظم الهيئة السعودية لمواصفات المقاييس والجودة من ملتقى اليوم العالمي للقياس برعاية معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي تحت شعار القياس بناء الثقة في رسم السياسات، إن شاء الله نتعرف على هذا الملتقى وأبرز أهدافه ومحاوله.
4: إذن مستمعينا الكرام، هذه هي أبرز فقراتنا في هذا الصباح الجميل، والحديث إن شاء الله حول صحة الحاج في هذا اليوم الأربعائي الطبي. فحياكم الله مستمعينا الكرام، نسعد كثيرا بتواصلكم بأصواتكم بتجاربكم حول تعزيز الصحة في الحج من خلال هاتف البرنامج 011-405-2999، ومن خلال أيضا حساب البرنامج على منصة إكس وأيضا جوال البرنامج. جميعها تسعد بمشاركاتكم وبتفاعلكم، فمرحبا بكم جميعا.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
0: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
0: 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: هدايات آيات.
4: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: وقال

0: مستقيم.
1: قال بعض أهل التفسير: شريعتنا مبرهنة، ففي كل جزئية من جزئياتها تتبعها الحجة ودليل من كتاب الله تعالى أو من السنة. لا نقول اعتقد وأنت أعمى، لما قال اليهود والنصارى كما حكى الله عنهم في سورة البقرة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: ما أجمل التأمل والنظر في كتاب الله الكريم، ما فيه من الهدايات والدروس، وما أجمل كذلك الإنسان إذا تلا كتاب الله عز وجل أن يعود للتفاسير، خصوصا التفاسير الميسرة كتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عليه رحمة الله تعالى، يستفيد ما فيه من توجيهات سديدة تضمن السعادة بإذن الله عز وجل للمسلم في دنياه وفي آخرته.
5: أي والله، والواحد الآن مثلا أحيانا بعض الناس تجد أنه يقرأ القرآن مثلا بالجوال، فيعني وهو يقرأ في بعض التطبيقات الموجودة يضغط كذا بس على الآية التي حين مر عليه كلمة، فيضغط يعني كذا يظهر له التفسير، وكثير من التفسير مثل التفسير الشيخ بن سعدي أو أيسر التفاسير أو كذا من يعني تفسير بن كثير رحمه الله من التفاسير المعروفة، فسيجد بعد فترة أنه صار عنده مخزون من معرفة التفسير، وخاصة بعض الكلمات اللي أحيانا ما تكون مشهورة معروفة، مثل وترك البحر رهوة. رهوة إيش معناها؟ يعني كثير من الكلمات سبحان الله ما تكون مشهورة، يعني حتى ابن عباس رضي الله عنه أشكلت عليه بعض الكلمات وهو يعني حبر الأمة. فجاء بعض الأعراب فتكلم فعرف، يعني مثل يعني يقول: ما كنت أعرف ما معنى فاطر حتى جاء فلان وفلان يشتكي، قال يشتكيان في بئر، فقال فلان: أنا فطرتها، يعني أنا ابتدأتها. فعرف رضي الله عنه. في القرآن معجز، القرآن يعني يعلو ولا يعلى عليه. فكون الإنسان يتعرف على بعض هذه الآيات سجد بعد فترة أنه يعني أصبح عنده مخزون جيد من
4: مثل أيضا: وفاكهة وأبا، ما معنى وأبا؟
5: صحيح.
4: وهكذا تطول القائمة حقيقة بهذه الكلمات العظيمة. نبدأ على بركة الله ونذكر بموضوعنا في هذه الحلقة حول صحة الحاج. معنا نايف من جازان، حياك الله يا نايف.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: الله يسعد صباحكم جميعا.
4: الله يصبحك بالخير والسرور.
6: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نحن نذكر المستمعين بهذا التكبير الذي يعني المفروض أن الإنسان دائما يكبر في بيته وفي سياراته وفي مسجده وفي كل مكان، يعني في عمله.
4: صحيح.
6: فذكر فإن ذكرت تنفع المؤمنين.
4: الله أكبر.
6: أما موضوعكم عن صحة الحاج فهو موضوع جميل والله، لأن تعرف الآن يعني المملكة العربية السعودية تستضيف من جميع أنحاء العالم حج بيت الله الحرام، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منه ومنهم وأن يجعلهم إن شاء الله من المقبولين، وأن يرجعوا من أهلهم سالمين غانمين قد غفر لهم جميع ذنوبهم. فأنا أتذكر أحد المواقف لوزير الصحة حينما كان يسوي جولة في مستشفيات أو في بعض المراكز الصحية اللي موجودة في المشاعر المقدسة، فوجد حاجا ينتظر علاجا عراقيا، فسلم عليه وأخذ معه وأعطوه الكلام، فقال: وش اللي ينقصكم؟ قال: ينقصني علاج ما حصلنا غير موجود. فقال: أنا أرسلني الله إليك لكي يخدمه. قال: من أنت؟ قال: أنا وزير الصحة. الحاج انصدم يعني أن وزير الصحة يتجول في المراكز الصحية وفي بعض المستشفيات بنفسه، فأخذ منه الوصفة وكلم أحد المرافقين وأخذ الكود منه وصرف له العلاج، فقال: اذهب إلى مخيمك فسوف يأتي إليك العلاج وأنت بالمخيم.
4: الحمد لله.
6: فاندهش من هذه الخدمة، فهذه الخدمة التي تقدمها يعني المملكة العربية السعودية من أمراء، من وزراء، ومن مسؤولين وهم في الميدان، هذا شرف عظيم لجميع من كان في هذه المملكة.
4: اللهم
6: نشارككم بهذه الموقف الجميل، ونسأل الله يتقبل منهم ويعينهم على المهم عليه.
4: اللهم
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: والحمد لله، يعني شكرا جزيلا أخينا نايف من جيزان. بالفعل المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا تتشرف بخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وتأمل من الله عز وجل الأجر والثواب العظيم.
5: معنا أبو الفيصل من الدمام. السلام عليكم ورحمة الله.
7: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو الفيصل.
7: كيف حالكم؟ طيبين؟
5: الله يرضى عنك ويسلمك، كيف حالك
7: الله
5: أنت؟
7: الله يسلمك، الله يبارك فيك.
5: قبل من نومين كرم.
7: آمين آمين، نشكركم في البداية على البرنامج الناجح.
5: الله يحييك.
7: وكان عندي أنا يعني إضافة.
5: سم.
7: الله يبارك فيك. يعني أنا كلمت يعني العام في نفس الموضوع وبكرر سبحان الله وجات وصادفت معي في نفس في نفس الموضوع. أنا يعني من ناحية من ناحية صحيح. عملي وميدانيا وكذا في أمور صحية، فأنا أنصح نصيحة للحجاج جميعا إنه يبتعدون عن المأكولات مثلا الخارجية والشراء من الباعة المتجولين والابتعاد عن الأمور الغير صحية. ما تضمن يعني هو صح في رقابة يعني مشددة من البلديات من الصحة من، ولكن بعض الأحيان يعني تشوف هذا المظاهر، فبعضهم يعني يكون قريب منه انه يشتري مثلا السندوتشات العصيرات الامور هاي ما تدري وش
0: صحيح.
7: من ناحيه صحيه وبرضه تضمن انك اذا اشتريت من الاماكن الموثوقه من المخيم برضه تعتمد على المخيمات. المخيمات ما شاء الله مجهزه ومستوفيه للاشتراطات وعليها مراقبه برضه كامله، فهذه الامور يعني يبتعد الحاجه سمح الله يحصل له حاله تسمم غذائي
0: صحيح.
7: فاعرف ان والله
0: بيض الله
7: الناحيه الثانيه في انا يعني في موسم الحج الاحظ ان في المخيمات انواع الوصفات اللي تنطرح وصفات طبيه والله
0: كل واحد يقدح من راسه
7: زي ما تقول والله تجلس يعني سواء احنا كسعوديين وكعرب كل واحد يقول بالشيء اللي عنده بس يسمع ان عندك المرض الفلاني انت ليش ما تسوي ليش ما تعمل
0: صحيح.
7: انت في هذا الوضع انت ما انت يعني وضع تجارب
0: جميل.
7: انت جاي والله
0: الله
7: جاي انك
0: بيض الله وجهك شكرا الله لك فيصل ان شاء الله
7: ممكن ممكن ممكن طلب بس اذا فيه امكانيه انا اتمنى ان يكون فيه مثلا اللهم بك اصبحنا لو يكون البرنامج برضو اللهم بك امسينا
0: طيب اذا فيه هذا مقترح يعني طرح كثير ان شاء الله ننقله للزملاء في يعني إدارة الإذاعة. الله يعطيك أبو الفيصل العافية وإن شاء الله موعدنا معك 1448 في مثل هذا اليوم إن شاء الله. شكرا لك أبو فيصل.
4: ومعنا نائل من الرياض، حياك الله يا نائل.
3: السلام عليكم، يعطيك العافية.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا نائل.
3: وعلى البرنامج الرائع الجميل المتنوع في كل حلقاته.
4: الله يجزاك خير، أنت ممارس صحي يا نائل؟
3: لا والله أنا في مشروع المطاعم.
4: إي ما شاء الله تبارك الله، تفضل الله يحفظك.
3: الله يسلمك، يعني أنا بشكركم إنه حتى أنتم وقلوبكم كمان

0: تقول داخل التأمين خمس نجوم أو تأمين فايف ستار أو إيش على الخدمة اللي حصلتها هناك في الحج.
1: الحمد لله الحمد لله
0: والله عن جد يعني اهتمام ما تقول داخل مستشفى فخم يعني.
1: الحمد لله الحمد لله الله يجزاك خير.
0: أشكر أشكر الكادر الطبي وأشكر الجهات المنظمة والمسؤولين والجميع اللي موجودين في خدمة حجاج بيت الله.
1: الله يجزاك خير نايل والحمد لله أولا وآخرا، ثم الشكر لهالجهود المباركة من القيادة وكذلك من وزارة الصحة مشكورة في تقديم هذه الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام.
2: الله اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا بك أصبحنا. المواقيت. ميقات يا لملم هو أحد المواقيت المكانية التي يجب على من يريد دخول مكة المكرمة بنية الحج أو العمرة المرور بأحدها للإحرام، إذ يعد المرور منها أو بمحاذاتها واجبا للدخول في مناسك الحج والعمرة. يتبع هذا الميقات لمحافظة الليث جنوب غرب مكة المكرمة بنحو 85 كيلومتر، ويقع على الطريق الساحلي، وهو ميقات أهل اليمن والمناطق الجنوبية للسعودية ومن أتى عليه. ويحرم المسلمون حاليا من مسجد السعدية الجديد الواقع جنوب مكة المكرمة، ويبعد عنها 130 كيلومتر، ويقع على الضفة الشمالية لوادي لملم بالقرب من بئر السعدية. سمي ميقات يا لملم نسبة إلى اسم واد كبير تنحدر سيوله من جبال الشفا جنوب غرب الطائف، ثم ينحدر غربا جنوب مكة ويصب في البحر الأحمر. ميقات يا لملم أحد المواقيت المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوزها إلى مكة المكرمة من دون أن يحرم منها.
2: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا.
4: شكرا للزميل إبراهيم الشاعر الله يطول عافية الذي تحدث في هذه الفقرة. حياكم الله وبياكم مستمعي الكرام. عبد العزيز حسن يقول: أعددت للعشر المبارك عدتي ورفعت في درب العبادة همتي، هي فرصة لا ينبغي أن تنقضي إلا بحظ وافر من طاعتي، أيامها نفحاتها أسرارها حتى لياليها أنار الظلمة، أذكارها ودعاؤها وقيامها أنوارها وصفاؤها في مهجتي، وأعد أيامي لأبلغ بغيتي، والعيد عندي في قبول ضراعتي، عشر من الجنات حلت في الدنيا فلتغنموا وتشمروا يا إخوتي. شكرا لك يا عبد العزيز.
1: ما شاء الله تبارك الله، جمال البيات وجمال اللقاء الله يعطيك العافية.
4: تلاميذك أبو عبد الله
1: الله يجزاك خير. الله يحييكم مستمعي الكرام. ودائما سبحان الله العظيم، يعني قد يكون هناك من يعانون من الضغط، تناول أدوية تخفض الضغط، أيضا رؤية الزملاء وجوههم الطيبة أيضا ترى تنزل الضغط، مثل رؤية
4: عبد الرحمن
1: الزميل سعد الحوط جزاه الله خير اللي صبحنا في كل يوم. فبالفعل يعني الزملاء الطيبين هذه نعمة من الله عز وجل، نسأل الله أن يعني يرزقنا شكرها.
4: اللهم آمين. أيضا من المشاركات مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أحد الإخوة يقول: اللهم بك أصبحنا، نحن كل يوم نداوم ونحن نستمع البرنامج الجميل باص دار السلام، والله يقول أدهشت الحجاج بخدمات الصحة، حتى أنك تجد من حج يمدح ويثني على ذلك، بل بعض تجده مندهش من الخدمات يرجع إلى بلده وهو يحكي الناس أو يحكي للناس عما وجد من عناية في الحج. هذه أم خليل من الرياض، الله يجزاك خير يا أم خليل، وفعلا والله أن الخدمات يعني تبهج وتثلج الصدر والحمد لله. يمكن السنوات الماضية من الخدمات اللي عظيمة جدا، لما يكون واحد مريض يعني مثلا مريض يوم 8 يوم عرفة المفروض أن يقضي في المستشفى، يشيلونه بإسعاف يجيبونه عرفة حتى ما يفوت هذا اليوم فيفوت الحج.
1: يسمونها مواكب الصحة.
4: مواكب الصحة.
1: وحتى يعني كما يقول واحد شافها يشيش راسه، ما شاء الله تبارك الله، من الفخر والاعتزاز بالخدمات المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين جزاه الله خير واسمه ولي عهده وكافة العاملين في هذه القيادة المباركة. يعني تأتي بعض مرات من المدينة المنورة متجهة إلى مشعر عرفات مباشرة، يعني البعض تجد قبل نعم قبل أن يأتي المملكة أدي مناسك الحج يذهب المدينة ويجلس فيها صحيح. كم يوم، فبعضهم يمرض ويجلس هناك، فيعني تسير ما شاء الله أسطول

0: صحي متكامل إلى مكة المكرمة للوقوف بعرفة. للرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. فانظر يعني الاهتمام ما فقط علاجهم، لا أيضا علاجهم وإتمام نسكهم، لأن هذا حلم يعني طال انتظاره فالحمد لله نتحقق. أيضا الاستعدادات للحج أبا إبراهيم أو موضوع صحة الحاج يمكن يقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يتعلق بالإجراءات التي تكون قبل موسم الحج، وفيه إجراءات أثناء موسم الحج، وفي إجراءات ما بعد أيضا موسم الحج. يعني من أبرز الاستعدادات اللي تكون قبل موسم الحج اللي هو أخذ التطعيمات اللازمة، الذهاب إلى الطبيب، التشاور كذلك مع الطبيب، من كان يعاني لا قدر الله من أمراض مزمنة جميل أن يأخذ كمية وافرة من العلاجات مثل السكري وكذلك خافض الضغط والكوليسترول وغيرها من هذه الأدوية، حتى يعني لا قدر الله لو صار عندها انتكاسة صحية ويكون إن شاء الله التدخل الطبي وأيضا وجود مثل هذه الأدوية معه في جعبته.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. مراكب الحج.
3: في الفترة بين استخدام الجمال والدواب للسفر وبين تعبيد الطرق، انتشر نوع من المركبات ظل لعشرات السنين وسيلة من وسائل نقل المسلمين إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام. ذلكم المركب هو سيارة اللوري. اللوري تميزت عن غيرها من السيارات بخصال عدة، أولها قدرتها على السير في التضاريس الصعبة كالرمال ونحوها من الأماكن غير المعبدة، وتميزت ثانيا بقدرتها الاستيعابية، فهي وإن لم تكن مخصصة في الأصل لنقل الركاب إلا أنها كانت قادرة على حمل عشرات الأشخاص بالإضافة إلى أمتعتهم. حين تبحث عن صورة اللوري ستكتشف أنها ليست إلا شاحنة صغيرة ذات حوض كبير، كان الحجاج في القديم يجعلونه أحيانا طابقين، النساء في طابق والرجال في طابق، مستغلين بذلك كل ما يستطيعون استغلاله من المساحة، بل إن بعضهم كان يجلس عن يسار السائق أي بين السائق والباب لشدة الزحام. والله وحده يعلم مدى صعوبة تلك الأسفار وأهوالها وعدد المرات التي تتوقف فيها السيارة لإصلاح عطل أو لتعبيد طريق، فقد كان بعض الحجاج يتخذون طريقا من مكان لم يسبق أن سار فيه أحد قبلهم، فيضطر السائق لإنزال كل من في السيارة وجعلهم يزيلون الصخور والجذوع ونحوها مما يعترض سير مركبتهم، ناهيك أن كثيرا من هذه المركبات لم تكن مسقوفة بالكامل. وإذا شاهدت بعض صور الحج القديمة فستلاحظ أن عددا كبيرا من الحجاج كانوا يضطرون للبقاء على سطوح تلك المركبات متشبثين بأمتعتهم خشية السقوط أثناء السير. لم يكن استخدام سيارة اللوري مقتصرا على الأسفار الطويلة، بل كانت تستعمل أيضا لنقل الحجاج خاصة المرضى والأطفال وكبار السن بين المشاعر ومن المشاعر إلى المسجد الحرام وهكذا. قارنوا تلك الصورة بما نراه اليوم، الحافلات الحديثة المكيفة والمجهزة تجهيزا كاملا لنقل المسافرين وما فيها من أماكن مخصصة للأمتعة وأخرى للركاب وربما أيضا مكان للسائق الإضافي ودورة مياه وغير ذلك من وسائل الراحة. فالحمد لله رب العالمين.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
3: لا يتحدث العربية ولكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب. ب120 ريالا فقط تكفل طالبا غير ناطق بالعربية لمدة شهر كامل ليثمر عطاؤك في أقاصي الأرض، فيعود إلى بلاده إماما ومعلما لكتاب الله. كل آية يتلوها هنا أو هناك تصب في رصيد حسناتك. اغتنم الأجر في هذه العشر وساهم الآن في مشروع أجران عبر متجر خيركم الإلكتروني أو عبر التواصل معنا بالاتصال أو الواتساب على الرقم 92-00-166-70.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
4: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نرحب كذلك بزميلنا في الحربي أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أستاذ سبيت، أستاذ الرزاق، المستمعين، فريق البرنامج، وأنا أيضا أرحب فيكم ورحب بالمستمعين.
0: الله رب يرحب فيك ويسعدك ويوفقك أينما كنت. تفضل.
5: أقول أنا سبحان الله العظيم، الترحيب هذا والكلمة السريعة هذه اللي فيها يعني يمكنها ما تعد كلمات بسيطة إلا أنها ترفع المعنويات.
0: صحيح. طيب نبدأ على بركة الله جولتنا الصحفية. مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقر لائحة حماية المبلغين ويعتمد ربط السكك الحديدية الخليجية.
4: وزارة الحج تطلق في جدة نسخة 50 من ندوة الحج الكبرى لخدمة ضيوف الرحمة معرفيا.
0: رئيس الشؤون الدينية يعلن ترجمة خطبة يوم عرفة إلى 35 لغة عالمية.
4: الجلاجل 123 ألف خدمة صحية للحجاج وعشر عمليات بالروبوت منذ بدء الموسم.
0: 35 ألف سجادة خضعت للتنظيف والتعقيم بالحرم.
4: الرياض تحتضن اليوم ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
0: انطلاق مؤتمر الشراكات العالمية في لندن بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
4: المملكة تقود مجالس بحوث الشرق الأوسط في بانكوك وتدعو لشراكات بحثية وعلم مفتوح مستدام.
0: الشؤون الإسلامية تحدد موعد صلاة عيد الأضحى وتؤكد مراعاة الحالة الجوية.
4: 24 جائزة عالمية لمنتخب العلوم والهندسة تؤكد صعود السعودية قوة علمية في ICF 2020.
0: الوجه الخفي للطريقين، خلافات تتجاوز ورقة الانفصال.
4: أخيرا، لماذا تطلى الطائرات باللون الأبيض؟
0: طيب نبدأ على بركة الله. الخبر الأول بفهد. مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقر لائحة حماية المبلغين ويعتمد ربط السكك الحديدية الخليجية. وما أكثر سعادتنا حقيقة حينما رأينا خادم الحرمين الشريفين وفق الله يرأس جلسة مجلس الوزراء.
5: نعم، مثل ما ذكرت سعد الرزاق، وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله في جلسة المجلس التي عقدت في جدة يوم أمس على تعديل الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، فضلا عن اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، كما وافق على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون باعتماد اتفاقية ربط دول الخليج بمشروع سكك الحديد، إلى جانب اتفاق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتحسين خدمة الأعمال في مكتب أو في مكاتب الملكية الفكرية. وإن شاء الله بعد ما نشوف السكك الحديدية يصبح التنقل بين دول مجلس التعاون يعني سريع.
4: طيب أبو فهد، اللي عقب وزارة الحج تطلق في جدة النسخة 50 من ندوة الحج الكبرى.
5: هذه الندوة كما ذكر الخبر أمامي تنظم وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع هيئة كبار العلماء النسخة 50 من ندوة الحج الكبرى، طبعا بتكون اليوم في مدينة جدة تحت عنوان الندوة منصة فاعلة في خدمة ضيوف الرحمن نصف قرن من الأثر المعرفي. يشارك في الندوة نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة والعلماء والمفكرين والباحثين والمتخصصين من مختلف دول العالم الإسلامي. تأتي هذه الندوة امتدادا للدعم الكبير الذي تريه القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن وحرصها المستمر على تطوير منظومة الحج بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030. أكدت وزارة الحج والعمرة أن تطوير منظومة الحج لا يقتصر على التوسع في الخدمات والمشروعات، بل يشمل أيضا بناء خطاب علمي معرفي يتماشى مع التحولات المتسارعة.
0: أيضا ما شاء الله، ترجمة خطبة يوم عرفة إلى 35 لغة عالمية.
5: كانت تشير إلى ما سعد الرزاق، إلى ما أعلنته رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ترجمة خطبة يوم عرفة لحج هذا العام إلى 35 لغة عالمية، وبثها عبر المنصات الرقمية والقنوات التابعة للرئاسة بهدف إيصال رسالة الإسلام الوسطية ومضامين الخطبة الشرعية إلى المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
4: اللي عقبه طال عمرك، اللي هو ما شاء الله الجلاجل 123 ألف خدمة صحية للحجاج وعشر عمليات بعد.
5: نعم، حنا في البدايات مثل ما يقولون، هنا حديث لوزير الصحة استفاد الجلاجل إن أكثر من 123 ألف خدمة صحية لضيوف الرحمن حتى الآن، فضلا عن إجراء عمليات متقدمة شملت القلب المفتوح والقسطرة وعشر عمليات بالريبوت. أضاف الوزير بحديثه خلال جولته التفقدية للمنشآت الصحية في المشاعر المقدسة أنه تم تعزيز أعداد الممارسين الصحيين وزيادة الطاقة السريرية. تابع أن الخدمات الصحية المقدمة للحجاج بدأت منذ يعني منذ اليوم الأول أو منذ يعني واحد الحجة مع انتشار كامل للآليات والكوادر في مشعر مشعر يعني عرفات ومنى، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يشكل 70% من الخدمات الصحية هذا العام، وجميع المخاطر الصحية درست بالكامل مع لجنة الحج العليا والجهات ذات العلاقة.
0: أيضا ما شاء الله 35,000 سجادة خضعت للتنظيف والتعقيم بالحرم.
5: الحديث دائما عن السجاد بالحرم وكيف يتم تنظيفه وكيف يتم نقله وكيف يتم فرشه. هنا يشكل السجاد في المسجد الحرام أحد العناصر الأساسية التي تسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن، حيث تغطي أكثر من 35,000 سجادة جميع أروقة المسجد الحرام بما في ذلك التوسعة السعودية الثالثة، موزع على 150 موقع مواقع يعني أو موقع مختلفا، مع إمكانية زيادة أعدادها خلال يوم الجمعة وموسم ذروة، بما يوفر مساحات واسعة ومريحة للمصلين والمعتمرين. وتحظى هذه السجادات بعناية فائقة ضمن برنامج دوري متكامل.
4: اللي عقبه أبو فهد اللي هو ما شاء الله الرياض تحتضن اليوم ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
5: نعم، هذا برضو من الأخبار اليوم طالعتنا فيها الصحف. تستضيف عاصمة المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 الذي تنظمه هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. هنا طبعا بيكون تحت شعار نحو أثر مستدام وتنمية مسؤولة، ويهدف الملتقى إلى بلورة رؤية وطنية موحدة تسهم في رفع جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تعزيز دور القطاع الخاص والقطاع غير الربحي وتحويل المسؤولية الاجتماعية من مبادرة موسمية إلى استثمار اجتماعي واقتصادي مستدام بما ينسجم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
0: أيضا أبو فهد، انطلاق مؤتمر الشركات العالمية في لندن بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
5: نعم، هذا ما يعني تحدثون عن انطلاق اليوم أو انطلق اليوم في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر الشراكة السعودية الذي تستضيفه وزارة الخارجية والتنمية البريطانية خلال فترة من 19 إلى 20 مايو بمشاركة المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة. ويجمع المؤتمر المسؤولين من الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية والإغاثية والمستثمرين والمبتكرين والمجتمع المدني ورجال الأعمال والتقنية بهدف إقامة اتفاقيات مبنية على شراكات أوسع وأكثر حداثة تساعد الدول على توسيع اقتصاداتها وتعزيز الاعتماد على الذات.
4: اللي بعده أبو فهد الله يحفظ، كله هو الشؤون الإسلامية تحدد صلاة العيد.
5: صلاة العيد وما أدراك من صلاة العيد. نعم، هنا توجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وجه فروع الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة باستكمال استعداد والترتيب أو استعدادات والترتيبات اللازمة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بما يضمن تهيئة المصليات والجوامع، استقبال المصلين، إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس حسب تقويم أم القرى ب15 دقيقة في جميع مصليات الأعياد، وكذلك في جميع الجوامع في المناطق عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون لصلاة العيد في بعض المراكز والهجر لاكتفائهم بمصلى العيد لديه.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يجعل عيد سعيد على الجميع. ما شاء الله
5: تفصلت ثيابي يا استاذ الرزاق.
0: والله اي نعم بشرك. ما شاء الله 24 جائزة عالمية ما شاء الله منتخب العلوم والهندسة.
5: نعم، هذه الجوائز 24 جائزة عالمية لمنتخب العلوم والهندسة، وهذه تؤكد صعود المملكة العربية السعودية في آيسف 2026 تحقيق 24 جائزة عالمية، ويعزز مكانة المملكة كثاني أقوى دولة علميا للعام الثالث. على كما يعني ذكر الخبر إنجازات فردية لافتة في مجالات حيوية مثل المعلومات الحيوية والطاقة والهندسة والبيئة. الاستقبال يعني يعكس فخرا وطنيا متصاعدا، وهذا شفناه في مشهد وطني مهيب. تحولت صالة الوصول في مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى منصة احتفاء استثنائية بأبطال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة العائدين من معرض آيسف 2026 العالمي، بعد أن حققوا إنجازا سعوديا جديدا في أكبر محفل دولي للمواهب العلمية والابتكارات البحثية.
4: اللي بعد أبو فهد، الوجه الخفي للطريقين، خلافات تتجاوز ورقة الانفصال.
5: نعم، دائما نسمع مختصين يعني يتحدثون دائما عن التوتر اللي يصير بين الزوجين وبين الطليقين، استمرار الخلافات، وهذا يؤثر على نفسية الأطفال، يجب احترام الحياة الجديدة للطرفين. هنا أكد مختصون أسريون ونفسيون أن استمرار التواصل بين الزوجين السابقين بعد زواج الأم يجب أن يكون ضمن إطار منظم وواضح يقتصر على شؤون الأبناء، محذرين من أن تتجاوز الحدود أو استحضار الخلافات السابقة قد ينعكس سلبا على استقرار الأسرة الجديدة. أوضحوا أن الأطفال غالبا ما يكون الطرف الأكثر تأثرا بالصراعات الممتدة، شددوا على أن النضج بعد الطلاق يظهر أو يظهر في إدارة العلاقة الأبوية بعيدا عن التوترات والمشاحنات. لذلك أنت تشوف وسائل التواصل، تشوف الزوجين منفصلين، الزوجة تتحدث عن موضوع والزوج يتحدث عن موضوع، خلاص هذه أم عيالك وطليقتك، حتى لو ما جبت منها عيال يعني حافظ صحيح. على العلاقة اللي كانت بينكم، والآن خلاص هي أصبحت بذمة رجل آخر، يكون التواصل مثل ما صحيح. ذكر الخبر يعني صحيح. بحدود مصلحة الأبناء، وحتى لا نؤثر على الأبناء يعني صحيح. تصور الإبن لما يشوف أمه كل يوم يعني تتكلم بشيء سلبي عن والده، أو زاروا الأبناء الأب قام يتكلم عن أمهم، هذا مو بجيد أبدا.
4: وفي ربنا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم.
0: أي والله.
5: نعم. أيضا نطير يا عيال، نطير، وش رأيكم؟
0: والله الوقت
5: لا لا ما عليك، أخذ إذننا.
0: طيب بس قبل ننتقل نطير، يعني أقول دائما حفظ الأسرار أيضا في الحياة الزوجية، خلاص ما دام انفصلت أنت عن هذه المرأة والمرأة انفصلت عن الرجل، خلاص كل واحد يحفظ أسرار الآخر ولا يفشيها لأي شخص كائن من كان. والشيء الثاني نقول هنيئا للرجل لا قدر لو انفصل عن زوجته أو الزوجة كذا، أنها توصي الأبناء ببره، فهذه يوصي بالبر، وهذه والأخرى توصي أيضا ببر
5: الإيمان. جميلة
0: الأب، والله إني صادق، تبشر بالخير وهذا يبشر بالخير، وهذا ذي مدان عظيم وأيضا تربية عظيمة. وكل ما بر الابن أو الابنة بأمه أو أبيه يأتيك أجر إن شاء الله يا من أوصيته بذلك العمل الطيب.
4: أنت قد شفت طيارة بنية ولا بنفسجي يا أبوها؟
0: شفت عنابية قبل
4: فترة صحيح؟
5: لا شوف الطائرات ألوان، لكن سبحان الله العظيم يقول لك لماذا تطلع الطائرة باللون الأبيض؟ هذا شوف ده مغلب الطائرات، طبعا أسباب تقنية تتجاوز الشكل الجمالي وتنعكس على السلامة والكفاءة، عزل حراري أفضل وتقليل امتصاص الحرارة. يعد اللون الأبيض من أكثر الألوان قدرة على عكس أشعة الشمس مقارنة بالألوان الداكنة، يحد من امتصاص جسم الطائرة الحرارة، يساعد على المحافظة على درجة حرارة مناسبة داخل الطائرة، تقليل الضغوط على أنظمة التبريد، وزن أخف وكفاءة أعلى في استهلاك الوقود. تشير بعض التقديرات، وهذا شيء غريب، لأن استخدام الألوان الداكنة أو إضافة طبقات طلاء متعددة قد يزيد من وزن الطائرة بعشرات الكيلوغرامات، ورغم أن الرقم يبدو بسيطا فإن أي زيادة في الوزن تؤثر مباشرة على استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل على المدى الطويل. تتعرض الطائرة يوميا لأشعة الشمس قوية وعلى ارتفاعات مختلفة، واللون الأبيض يساعد الحد من تأثير الأشعة فوق البنفسجية وتقليل التمدد الحراري. يسهل اللون الأبيض على فرق الصيانة، وهذا شيء مهم، ملاحظة أي تسرب للزيوت أو الوقود، إضافة إلى ظهور التشققات أو العيوب السطحية بشكل أوضح وأسرع، وهو ما ينعكس على كفاءة الفحص الدوري وسلامة التشغيل. وتشير بعض الدراسات إلى أن اللون الألوان الفاتحة تجعل الطائرة أكثر وضوحا في الأجواء، وهذا يمنح الطيور فرصة أفضل لرصدها وتجنب مسارها. وأخيرا يعني، وهذا حديث أكثر من مجرد لون، ورغم ارتباط الألوان أو اللون الأبيض بالمظهر الكلاسيكي للطائرات، ألا أن اختياره يستند إلى اعتبارات فنية واقتصادية وتشغيلية جعلته الخيار المفضل لمعظم شركات الطيران حول العالم. طرنا، شفت كيف؟
0: اي والله طرنا، وتستحق حقيقة الرحلة إلى أبها البهية، ويرجى مراجعة الزميل سبيت لصرف التذاكر.
5: والله ذكرتني قبل كم يوم كنت مطار جدة، قابلت أحد الأشخاص من منطقة عسير ومن قال وين رحلتكم لأبها؟ قلت يا ليت.
0: اي والله
5: قال اي بتجونا، بيجي البراد
0: بتجون، ما
5: عليكم
0: ان شاء الله. الله يحفظك يا ابو،
5: طيب باذن الله.
0: باذن الله، حفظك الله يا ابو فهد، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا لكم، في امان الله، مع السلامه.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: في خير أيام العام، أيام عشر ذي الحجة، وفي أطهر البقاع والمشاعر المقدسة، ساهم معنا بمبلغ 30 ريالا فقط في سقي الماء لحجاج بيت الله الحرام عنك وعن والديك، ليرتوي ظمأهم أثناء أداء مناسك حجهم. بادر الآن باغتنام أجر أفضل الصدقة في خير زمان وأعظم مكان. للتبرع تواصل على الرقم 055-53-43-786 أو عن طريق البحث في محرك البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة. جمعية حفاوة، عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك ثوابك في البلد الحرام.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هدى للناس. للناس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيب مبارك القارئ عمر بعيسى جزاه الله خيرا.
3: اللهم من حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. وسبحان الله عالم الطيران، يعني قبل شوي كان آخر خبر عن الطيران عالم يعني سبحان الله لها قوانينه وأنظمته وشيء شيء نعرفه وشيء كثير من ما نعرفه. نذكر مرة كنت راكب في الطيارة وجينا من المدينة للرياض، ويوم وصلت الطيارة خلاص حطينا وصلت الحمد لله الطيارة ووقفت شوي، يوم قاموا يغسلون الطيارة شوف الماء يجي نقل الله يستر يكون قابعة ورا ذحين شابت النار والله ارتعنا ما ندري شو السالفة. أثره كان أول طائرة تصل للصالة رقم 5 في المطار
2: ما شاء الله، وفي احتفاء
3: هي كذا نظام أول طائرة تصل يغسلونها ثم يكون فيها أيضا نوع ورد وحلا وكذا في المطار.
2: وهل تناولت بعض الكيك ولا؟
3: أي والله عيننا خير
2: ما شاء الله تبارك الله بالعافية. نعود موضوعنا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة حول صحة الحاج، وكما قلنا هناك استعدادات ما قبل الحج، ومن أبرزها التطعيمات الحج الضرورية مثل الإنفلونزا أو الكوفيد 19 والحمى الشوكية وغير ذلك، وأيضا هناك أيضا كيف يزيد الحاج من لياقته البدنية قبل الحج. نعرف ما شاء الله تبارك الله الحج يحتاج إلى مشي وسير في الفجاج والطرقات في بعض الأحيان، وأيضا الطواف والسعي، فكيف يزيد اللياقة البدنية. وأيضا بالنسبة للنصائح الغذائية التي تسلى للحاج، جميل الحاج قبل أن يفد إلى هذه الديار المقدسة أن ينخرط في برنامج غذائي صارم يكون فيه مثلا فواكه والخضروات واللحوم والفيتامينات، ويكون يعني غذاء ما شاء الله تبارك الله مليء بالفوائد الغذائية، ويبتعد قدر الإمكان عن الوجبات السريعة وأيضا الوجبات الفقيرة غذائيا. من محامد؟
3: نعم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير.
2: أسعد الله وصباح الطيبين، تفضل
4: الله
2: يا حمد.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
2: جزاك
4: الله. الصحة يعني اللي تقدمه الدولة شيء فوق الخيال، ولأني أنا لمست هذا شخصيا، كنت منتدب في المنفذ الطوال يوم كنت على رأس العمل، فاهتمام بالحاج منذ أن يوطى قدمه إلى منافذ المملكة. وكذلك انتدبت في المشاعر ووجدت ولمست الخدمة هذه، وخدمة يعني فوق الخيال، من مستشفيات، من إسعافات، من تحركات، حتى أهل المنتدبين يعني يهتموا بنا يعني صراحة. والآن الحمد لله متقاعد، والآن يواصلوا المسيرة الأولاد، واحد تبع الأمن انتدب والثاني تبع الصحة ما شاء البارح، نسأل الله أن يحفظهم ويحفظ جميع الحجاج ويعدهم بالسلامة إن شاء الله.
2: لفيت يا حامد ولا حتى الآن ما لفيت؟ شو
4: إلا حتى لي مشوار ورحت للمجلاب بعد ما لفيت في الممشى نعم اتجهت للمجلاب والحمد لله العرض أكثر من الطلب الحمد لله.
2: الحمد لله أسمع صوت الإشارة بس، فقلت لعلك
4: والله الإشارة وقفت على جنب كذا على أساس إني أتكلم طلعت.
2: الله يجزاك خير، شكرا جزيلا.
4: المجلاب لازم تطلع بدري مباشرة يعني صحيح.
3: وش سوق الغنم يعني؟
4: ايه المجلبة
3: جالب لك
2: مجلبة.
4: والله
2: يلا يوفقك يا رب، ونتمنى لك ان شاء الله رحلة تسوق سعيدة.
3: الله يجزاك خير يا حامد وبارك الله فيك. سبحان الله
2: المجلب
3: المجلابي كلمة يعني اذكر حتى جات في حديث يعني اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، تلقي الركبان يعني حتى يصل السوق ثم يباع مع المسلمين.
2: صحيح.
3: نحن نسمعها دائما، والله بجلب لي غنم يعني بجلبها بوديها السوق، وأثرها سبحان الله العظيم يعني.
2: اي نعم لها
3: فصيحة. نعم لها أصل عربي.
2: ايضا اثناء الحج نرشد الجميع الى ارشادات النظافة الشخصية، يعني الانسان يحرص اشد الحرص على غسل اليدين بالصابون ويعقمها بين الفينة والاخرى، كذلك ما يستخدم ادوات الاخرين ويحذر من ذلك كثيرا، خصوصا ادوات الحلاقة، لان ربما لا قدر الله من خلال استخدام ادوات حلاقة الاخرين قد تنتقل بعض الفيروسات، وهذه يعني مشكلة كبيرة. ايضا استخدام الكمامة وخصوصا لمن يعاني من الأمراض المزمنة، هذا مهم جدا، وكذلك الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي. نسأل الله عز وجل لكم السلامة والعافية. وأيضا من يعاني من مرض الربو المزمن يجب عليه أن يأخذ الاحتياطات اللازمة وأن يبتعد قدر الإمكان عن التجمعات التي قد تكون فيها انخفاض لنسبة الأكسجين، وأيضا الإنسان يكون معه ما يسمى بالشماسة حتى يتقي بإذن الله عز وجل ضربات الشمس، وأيضا عليها أن يكثر من شرب السوائل خصوصا فيتامين سي في المتمثل بعصير البرتقال وكذلك الماء، وأيضا يعني يحاول بإذن الله أن يتجنب ما يسمى بالتسمم الغذائي ويبتعد عن الباعة الجائلين. يا أبو إبراهيم يقول، وفي يعني كانت نشودة قديمة يقول أبوي يقول لا تأكلوا من البياعين والحلاوة يعني مغلفة بالجيلاتين أو كما قال الشاعر. أي نعم، فبالفعل يعني الباعة الجائلين ننتبه منهم أشد ونحذر منهم أشد الحذر، لأنه تعرف هو يبيع في الطريق، وربما أيضا هذا الطعام يتعرض لحرارة مرتفعة من الشمس، وقد يكون أيضا معد بطريقة غير صحية وغير آمنة، فالإنسان يعني قدر الإمكان يعني يبتعد عن ذلك.
3: صحيح. أخونا يوسف يقول احرص على حمل تقرير طبي حديث يشرح حالتك الصحية بالتفصيل، في بيئة الحج التي تتسم بالازدحام والمجهود البدني العالي قد تتغير الظروف الصحية فجأة، وهنا تكمن القيمة الحقيقية لحمل التقرير الطبي. ففي حالات الأزمات الصحية لا قدر الله قد لا يكون المريض في حالة تسمح له بالشرح، أو قد لا يتذكر تفاصيل أدوية وإجراءات معقدة، التقرير يمنح الطبيب المسعف صورة كاملة في ثوان معدودة. أحسنت يا يوسف، وهذه إشارة طيبة فعلا أن يحمل الإنسان يعني تقريرا طبيا، ويكون لأن بالعادة المفروض قبل الحج يعني يراجع الطبيب حتى يعني يعطيه الوصايا الطبية وأيضا يعطيه تقرير.
2: معنا مصطفى من تبوك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله. السلام وبركاته. ازيك يا مصطفى؟
1: الله وبركاته. ازيك يا استاذنا، اخبار حضرتك؟ صباح
2: الله يحييك. صباح الورد والياسمين، تفضل.
1: والله انا اود اعطي بعض النصائح للحجاج، يعني اولا عدم التكدس وعدم اصطحاب الجوال والتفرغ للعبادة لله سبحانه وتعالى.
2: جميل.
1: ثالثا الوقاية خير من العلاج، يعني لو كل حاج التزم الوقاية وغسل اليدين والأكل الصحي والتأني في العبادة إلى سلمت عبادته إن شاء الله بإذن الله، ويعني أصبحت أكثر هدوءا وأكثر خشوعا، يعني وخاصة أن الحج يحتاج يعني تأني وعدم سرعة في أداء المناسك في كل شيء، وأن يكون يعني ويكون الحاج معاه مثلا هو اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة اللي هم معهم اصطحاب الأشياء اللي هم بيستخدموها في الحج حتى لا يعني إيه يصابوا بنوبات في موسم الحج.
2: ما شاء الله، الله إن شاء الله يجزاك خير على النصائح الجميلة. هل سبق وحجيت يا مصطفى؟ راح. طيب، الله يتقبل منا ومنها صالح الأعمال. حياكم الله مستمعين الكرام من جديد، وأيضا نشير إلى اختيار أكرمكم الله الحذاء الجيد والحذاء المناسب سواء للمشي أو التنقل في المشاعر المقدسة، وخصوصا لمن يعانون من إخوتنا من مرضى السكري، نسأل عز وجل لهم السلامة والعافية. وكذلك إذا كان مثلا في هناك خطة تفويج لرمي الجمار أو حتى الطواف أو السعي، جميل أن تأكل الوجبة قبل ساعتين من بذل هذا المجهود البدني حتى لا يكون هناك نوع من التلبك المعوي وكذلك التخمة التي قد تضايق الإنسان وهو يسير متوجها إلى المشاعر المقدسة لقضاء نسكه. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيضا مستمعينا الكرام، وهذه مهمة جدا، أن الإنسان يأكل ويحرص كثيرا على أكل الوجبات الصحية المتوازنة، ويكثر كذلك من الفواكه والخضروات واللحوم. اللحوم فيها البروتين، والفواكه والخضروات فيها أيضا الفيتامينات والمعادن الضرورية واللازمة لجسم الإنسان، وعليه أيضا أن لا يفرط في الأكل، لأن التخمة مشكلة كبيرة، ويقال التخمة تذهب الفطنة، ف فالإنسان إذا أكل كثيرا ربما يجد صعوبة في التحرك وأيضا صعوبة في التفرغ لعبادة الله عز وجل ودعائه. وأيضا يقسم الوجبات إلى 3 وجبات رئيسة وأيضا أو وجبتين خفيفتين. الوجبات الخفيفة تكون يعني مكونة من الفواكه والخضروات بين الفينة والأخرى أو العصائر الطازجة المعينة بإذن الله للإنسان على داء نسكه.
0: الله اللهم بك أصبحنا
5: بك أصبحنا لا يتحدث العربية ولكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب. 120 ريالا فقط تكفل طالبا غير ناطق بالعربية لمدة شهر كامل ليثمر عطاؤك في أقاصي الأرض فيعود إلى بلاده إماما ومعلما لكتاب الله. كل آية يتلوها هنا أو هناك تصب في رصيد حسناتك. اغتنم الأجر في هذه العشر وساهم الآن في مشروع أجران عبر متجر خيركم الإلكتروني أو عبر التواصل معنا بالاتصال أو الواتساب على الرقم 92-00-166-70.
0: اللهم بك أصبحنا
5: بك أصبحنا بك أصبحنا. ضيف الحلقة
0: ضيف الحلقة.
2: عن صحة الحاج في هذا الأربعاء الطبي الجميل نتحدث مستمعينا الكرام، ونسعد كثيرا بأن يكون معنا فضيلة الدكتور فيصل القعوس وهو استشاري طب الأسرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور فيصل.
6: السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله الشيخ عبد الرزاق، وحيا الله المستمعين الكرام في هذا الصباح السعيد.
2: الله يسعد أيامك بالخير والمسرات، وأجزاكم الله خير دكتور على تزكية علمكم ونشره ونفع الناس أيضا وخصوصا حجاج بيت الله الحرام منه. بداية دكتور أسعدك الله، كيف يستعد الحاج صحيا قبل الدخول في مناسك الحج؟
6: حفظك الله شيخ عبد الرزاق. طبعا بادئ ذي بدء، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما لا يخفى علينا وعلى المستمعين الكرام أن الحج رحلة إيمانية عظيمة، أيضا تحتاج إلى مجهود بدني وصحي كبير، خصوصا مع الزحام وارتفاع درجات الحرارة. لذلك الاستعداد الصحي الجيد يساعد الحاج على أداء المناسك بصحة وطمأنينة. دعنا نبدأ بكيف يستعد الحاج صحيا قبل الحج. كما لا يخفى عليكم قبيل الذهاب للحج ينصح بمراجعة الطبيب قبل السفر، خصوصا كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، للتأكد من استقرار حالتهم الصحية وتأمين الأدوية اللازمة لهذه الرحلة العظيمة. كذلك التأكد من أخذ التطعيمات الإلزامية لجميع الحجاج المتمثلة في تطعيم الحمى الشوكية وإنفلونزا الموسمية، وكذلك لقاح الكورونا للفئات المستهدفة. أيضا ينبغي على الحاج أن يحمل أدويته الأساسية بكميات كافية تتماشى مع أيام الحج، وحفظها في مكان ملائم بعيدا عن التعرض المباشر للشمس مما قد يعرضها للتلف. أيضا نذكر حجاج بيت الله وضيوف الرحمن بأهمية البدء بنشاط البدني المتمثل في المشي التدريجي نصف ساعة بشكل يومي. هذا يحسن من اللياقة البدنية ويجعل الحاج مستعد بعد الله سبحانه وتعالى لأداء المناسك بشكل ملائم ولياقة مناسبة. أيضا مما ينبغي أن نذكر الحجي فيه استخدام الأحذية المريحة، تجنب التقرحات في القدمين عن طريق يعني أخذ حذاء مناسب يناسب مقاس القدم أجلكم الله والمستمعين الكرام. فلذلك من الأشياء المهمة أن نذكر ضيوف الرحمن بأهمية الاستعداد الصحي للحج قبل السفر بعدة أسابيع وليس عند الوصول للمشاعر.
2: نعم الله يجزاكم خير دكتور فيصل. أيضا لو تكلمنا أحسن الله إليك، يعني نعرف أن البقعة محدودة في المشاعر المقدسة، وربما يحدث هناك بعض الزحام، كذلك طبيعة مكة المكرمة وارتفاع درجات الحرارة فيها، فكيف يتعامل الحاج مع هذه الظروف؟
6: نعم شيخ عبد الرزاق، طبعا فيما يتعلق بالزحام دائما نحن ننصح حجاج بيت الله بالمشي بهدوء وسكينة، أن تكون يعني هذا المشي بخطوات منتظمة، يحاولون تجنب التدافع، هذا يقلل من الجهاد العضلي والبدني. طبعا بالنسبة لكبار السن أخذ فترات راحة وعدم الإصرار على إكمال المناسك عند الإجهاد الشديد، لبس الكمامات في الزحام شيء ضروري جدا، وخصوصا عند مخالطة من تظهر عليهم أعراض تنفسية تجنبا للعدوى التنفسية، وأيضا غسل اليدين مهم جدا باستمرار. كذلك على ضيوف بيت الله الحرام الالتزام بالخطط التفويج والتنظيم التي عملت للتقليل من التزاحم، ويعني الوقاية بعد الله سبحانه وتعالى من حدوث لا قدر الله أي زحام شديد قد يترتب عليه تدافع لا قدر الله. كذلك ينبغي تنبيه للحجاج بيت الله الحرام على أهمية تجنب التعرض المباشر للشمس خصوصا أوقات الظهيرة، البقاء في المخيم حتى تنخفض درجات الحرارة يعني قريبا من صلاة العصر، كذلك الإكثار من شرب الماء حتى دون الشعور بالعطش، من لتر إلى لتر ونصف، ممكن إلى لترين في اليوم، هذا يساعد في التروية الجيدة للجسم ويقي بعد الله سبحانه وتعالى من الجفاف وأيضا الإجهاد الحراري. وهنا ينبغي علينا يعني أن نشير لأهمية تعرف الحجيج على أعراض الإجهاد الحراري مبكرا حتى يطلب المساعدة الإسعافية. تتمثل هذه الأعراض طبعا في وجود دوخة وصداع، إعياء، غثيان، بعض التشنجات، ارتفاع في درجة حرارة الجسم، لذلك طلب المساعدة الإسعافية يساعد في نقل المريض إلى مكان بارد، تعريضه لمصدر هوائي كمراوح التبريد، إعطاء السوائل التعويضية اللازمة. فلذلك نذكر بعض الحجاج أن التعب الشديد قد يعتقد البعض أنه نوع من الصبر، بينما في الشرع وفي الطب الوقاية والمحافظة على النفس جزء مهم في أداء العبادة.
2: نعم دكتور فيصل، أحسن الله عليك، بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة وكذلك كبار السن إذا أرادوا تأدية مناسك الحج، هل من ثمة إجراءات يجب عليهم أن يقوم بها قبل الدخول في هذا المنسك العظيم؟
6: اي نعم اخي الشيخ عبد الرزاق، هناك بعض الاحتياطات المهمه نذكر الحجيج فيها خصوصا كبار السن واصحاب الامراض المزمنه. اولا نذكر الحجيج باهميه ارتداء السوار التعريفي بالحاله الطبيه، وهذه طبعا من مبادرات وزاره الصحه مشكوره في حملتها التوعويه حج بصحه، باعتبار ان هذه الاداه تساعد الفرق الاسعافيه في الوصول السريع للمعلومات الصحيه والتعامل الفوري مع الحالات الطارئه. كذلك ضبط السكر والضغط قبل الحج بفترة كافية، الالتزام بأخذ الأدوية أثناء الحج المحافظة عليها. كذلك نذكر ضيوف الرحمن بأهمية أخذ صورة من الأدوية احتياطا قبل الذهاب الحج حتى يسهل التعرف عليها خصوصا عند فقدها لا قدر الله، وأيضا توفيرها بسهولة عند ذلك. كذلك نذكر حجيج بيت الله الحرام بتجنب المشي الطويل المتواصل وأخذ راحة بين الفينة والأخرى. لدينا بعض الفئات كمرضى القلب والربو والسكري يحتاجون متابعة دقيقة طبعا، وعدم تجاهل بعض الأعراض كأعراض الكتمة وضيق التنفس. أخيرا وليس آخرا، يفضل بعض كبار السن أن يكون معهم من يرافقهم ويعاونهم في التحرك والتنقل بعد الله سبحانه وتعالى إذا احتاجوا المساعدة. نعم
2: الله يعطيكم العافية دكتور فيصل. كذلك دكتور، يعني الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الحجاج غالبا الأخطاء الصحية تحديدا.
6: نعم طبعا الله سبحانه وتعالى يقول للحجيج أنهم يأتون من كل فج عميق، فنحن نتعامل في هذه البقعة المحددة مع كافة الثقافات، مع كافة مستويات التعليم، مع كافة الأعمار. فلذلك هناك أخطاء صحية متكررة يقع فيها الحجاج غالبا، يمكن من أكثرها تعرض مباشر للشمس فترات طويلة، وقلة شرب السوائل، ويظهر ذلك في حالات الجفاف المتكررة على الخدمات الصحية والعيادات. أيضا المشي بحذاء غير مناسب، الأحذية الضيقة التي قد تسبب تقرحات وجروح في الأقدام أجلكم الله. كذلك انشغال الحاج بالمناسك، أحيانا يحصل أنه ينسى بعض الأدوية أو يوقفها، هذا قد يؤدي إلى أيضا مضاعفات لا قدر الله. تناول بعض الأطعمة المجهولة أو غير محفوظة بشكل جيد. كذلك من المهم جدا، أو يعني من الأخطاء التي تعتبر ينبغي تسليط الضوء عليها، أنه بعض الحجيج يشارك الأدوات الشخصية بين الحجاج الآخرين، هذا قد يعني يؤدي لا قدر الله إلى بعض الأمراض المعدية، قد يزيد من العدوى التنفسية. كمثال يعني مثلا مشاركة بعض أمواس الحلاقة، فرش الأسنان ومستلزمات النظافة الشخصية.
2: نعم الله يعطيك العافية دكتور. كذلك لو تكلمنا هنا عن أكثر المشكلات الصحية التي تواجه الحجاج.
6: طبعا الأكثر شيوعا بحكم الظروف الطقس وظروف الحرارة، الإجهاد الحراري وضربات الشمس يعتبر يعني من الأكثر شيوعا، يليها الجفاف بسبب قلة تناول السوائل، ثم بعد ذلك التهابات الجهاز التنفسي، أيضا آلام العضلات والمفاصل بسبب المجهود البدني الذي يقوم فيه الحاج، كذلك تقرحات الأقدام أجلكم الله أثناء التنقل، أيضا التسلخات الجلدية بين الفخذين بسبب الاحتكاك لمرضى السمنة والسكري، وأيضا اضطرابات السكر والضغط عند بعض المرضى من المصابين بهذه الأمراض المزمنة. طبعا وكبار السن لديهم بعض المشاكل الإضافية تتعلق في لا قدر الله مخاطر السقوط لا قدر الله والانزلاق وعدم التوازن. نسأل الله أن يحفظ الحجيج من كل سوء، وأن يتموا مشاعرهم بسلاسة وصحة وطمأنينة.
2: اللهم أمين. أيضا عن الخدمات المقدمة من القطاع الصحي في المملكة لضيوف الرحمن.
6: طبعا أولا نحمد المولى عز وجل على أن من على هذه البلاد المباركة بشرف خدمة ضيوف الرحمن، وذلك بإشراف توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بتسخير كافة الجهود الطبية والإمكانات الصحية لخدمة حجاج بيت الله على أفضل المعايير الصحية المتقدمة، ابتداء من أعلى الهرم وزارة الصحة السعودية وبقية القطاعات الصحية المساندة من القطاع العام والقطاع الحكومي والقطاع الخاص. تتمثل طبعا أبرز هذه الخدمات، يعني سوف يجد الحاج مجرد أن تطأ قدمه المنافذ السعودية سواء كانت البرية أو الجوية أو البحرية، أن هناك فرق طبية مجهزة وعيادات تستقبلهم وترافقهم في رحلة الحج. طبعا أبرز الخدمات المقدمة كما لا يخفى على الجميع، مملكتنا العزيزة وفرت مستشفيات ومراكز صحية موزعة في كافة أرجاء المشاعر، تغطى بالقطاعات الصحية الحكومية والخاصة، وجود فرق إسعافية متنقلة تابعة لهيئة الهلال الأحمر، وجود خدمات طبية تتعامل مع كل اللغات، استخدام التقنيات الحديثة والملفات الإلكترونية الموحدة، كما ذكرنا أيضا السوار التعريفي بالحالة الطبية، كذلك حملات التوعوية والوقائية منذ قدوم الحجاج، والحملات التوعوية والتثقيفية للحجيج والصحية ترافقهم في كل خطوة يخطونها إلى هذه الرحلة العظيمة، كذلك الجاهزية العالية للتعامل مع حالة الطارئة والأوبئة. جميع هذه الخدمات مهيئة حتى يتمتع الحاج حج صحي ويؤدي المناسك على أكمل وجه.
2: دكتور لو تكلمنا هنا عن أبرز التحديات التي تواجه مقدمو الخدمات الصحية للحجاج.
6: طبعا أولا ينبغي الإشارة إلى أنه أولا تم تجهيز الطواقم الطبية وتدريبها على أكمل وجه للتعامل مع هذه الحشود وخدمتها بشكل احترافي يليق بضيوف الرحمن، وتم عمل فرضيات من جميع القطاعات تحسبا لأي ظرف طارئ قد يحصل والتأكد من الالتزام بالخطط وتنفيذها بالشكل الصحيح والأمثل. فلذلك الكوادر الصحية على أهبة الاستعداد للتعامل مع كافة التحديات بإذن الله تعالى. دعنا نسلط بعض التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الصحية في الحج، تتمثل كما لا يخفى على الجميع بالأعداد الضخمة للحجيج خلال وقت قصير وفي جغرافيا محددة، أيضا اختلاف اللغات كما ذكرنا والثقافات، كذلك حالات الإجهاد الحراري والزحام تشكل نوعا من التحدي، كذلك سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وسط الأماكن المزدحمة التي فيها كثافة بشرية، التعامل مع بعض الحالات اللي تكون متقدمة بالنسبة لكبار السن من ذوي الأمراض المزمنة من القلب والربو والسكري. أخيرا وليس آخرا أيضا التعامل مع كيفية رصد والوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها. فلذلك يعني نحن رسالتنا لضيوف الرحمن، حافظ على صحتك والتزم بالتعليمات الصحية، لا تجهد نفسك، اطلب المساعدة دوما الفرق الإسعافية والطبية والصحية بجوارك. نسأل الله للحجاج بيت الله الحرام حجا آمنا وصحة دائمة بإذن الله.
2: نعم، شكر الله لكم فضيلة الدكتور فيصل القعوس استشاري طب الأسرة على هذه النصائح الجميلة التي سيدها لضيوف الرحمن، فجزاكم الله عنا وعن ضيوف الرحمن خيرا.
6: آمين. شكرا شيخ عبد الرزاق والمستمعين، حفظك الله ورعاك.
2: الله يحفظك في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك أصبحنا. في خير أيام العام، أيام عشر ذي الحجة، وفي أطهر البقاع والمشاعر المقدسة، ساهم معنا بمبلغ 30 ريالا فقط في سقي الماء لحجاج بيت الله الحرام عنك وعن والديك ليرتوي ظمأهم أثناء أداء مناسك حجهم. بادر الآن باغتنام أجر أفضل الصدقة في خير زمان وأعظم مكان. للتبرع تواصل على الرقم 055-53-43-786 أو عن طريق البحث في محرك البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة. جمعية حفاوة، عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك ثوابك في البلد الحرام.
0: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله تبارك الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ فهد البواردي وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. نعود لموضوعنا في هذه الحلقة حول صحة الحاج وحول أبرز الإرشادات التي يقوم بها الحاج. يعني جميل جدا الواحد يحرص كثيرا على غسل يديه بالماء والصابون قبل الأكل وبعد الأكل، وكذلك أكرمكم الله بعد استخدام دورة المياه، وكذلك عند القدوم إلى مقر الإقامة، وكذلك بعد العطاس والسعال، وأيضا في ما يتعلق بدورات المياه إذا كان ما يسمى هناك يعني تقسيم عند السباكين، يقول لك مثلا هذا كرسي عربي وهذا كرسي فرنجي. أقول إذا كان الكرسي المعلق هذا اللي يجلس عليه، جميل الإنسان قبل أن يستخدم يغسله بالماء، غسل الجوانب كثيرا من جهة حتى لا قدر الله لا ينتقل بعض العدوى كمثلا الفطريات الجلدية وغير ذلك، فالإنسان يحرص أشد الحرص على ذلك. وأيضا جميل الإنسان أنه يحرص على استخدام المناديل، وأيضا ما بعض الناس إذا أراد أن يعرك عينيه باليد مباشرة، لا، جميل لو كان معه منديل ويقوم أيضا يعني دعك عينيه بهذا المنديل، وأيضا رمي المناديل في سلة المهملات، وهذه يعني مهمة جدا، ونسأل الله السلامة والعافية. كذلك يحرص على نظافة الفم والأسنان يوميا من خلال تفريش الأسنان، وأيضا تنظيف مقر الإقامة يوميا، وارتداء الملابس النظيفة الخفيفة حتى يعني ما تكون يعني حارة وساخنة، وجميل جدا لو يركز على الثياب البيضاء.
2: يا سلام. برقى الحبيب يقول من أهم النصائح الصحية للحاج شرب الماء بانتظام وتجنب حرارة الشمس وتقوية المناعة بالغذاء والنوم الكافي والالتزام بتعليمات وزارة الصحة حفاظا على النفس، ومن فضل الله أن الحرم

0: ذلك عدم استخدام أدوات الآخرين من المناشف وكذلك الأمواس والملابس وحتى الأحذية، يعني يتجنب الإنسان ذلك ويستخدم أدوات الخاصة به. وأيضا بعض الناس إذا أراد، يعني بعض المرات إذا أراد أن مثلا يحلق رأسه، تجد مثلا هذا يأخذ شفرة هذا وهذا يأخذ وهكذا، وهذا غلط. يعني كل واحد يكون له أدوات حلاقة خاصة به حتى لا يكون هناك يعني انتقال للعدوى.
1: أيضا من المشاركات، هذه مشاركة من أخينا بمالك، يقول: من يعاني من مرض مزمن يحسم به أن يضع أسورة في يده مكتوب فيها نوع المرض وعلاجه ورقم جوال 2 أو أكثر من أقاربه، سلم الله الجميع وعافاهم وأعانهم وتقبل منهم، اللهم آمين. جزاك الله خير يا أبا مالك.
0: في ناس إبراهيم يصابون بالجهاد الحراري، فالأفضل يعني الواحد يتجنب الحر والزحام ويتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ويحرص على شرب السوائل، وكذلك يستخدم المظلات الفاتحة اللون، وكذلك يرتاح بين الفينة والأخرى.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
2: تغطية.
1: أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، مع اقتراب يوم عرفة وتوافد ملايين الحجاج للمشاعر المقدسة، تتجدد صور العطاء والبذل في خدمة ضيوف الرحمن، حيث تتكامل جهود الجهات المختلفة لتقديم الخدمات الإنسانية والإثرائية التي تعين الحاج على أداء نسكه بكل يسر وطمأنينة. ومن الجمعيات التي لها حضور مميز في هذا المجال في خدمة الحجاج جمعية حفاوة، ومثل هذه يعني مثل ما قلنا أنها لها من اسمها نصيب، وهو يعني تحتفي بضيوف الله وضيوف الرحمن، جمعية حفاوة لخدمة الحجاج والحاج والمعتمر والزائر. الآن يسرنا يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله المنصوري، مدير إدارة تنمية الموارد المالية بجمعية حفاوة. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
1: الله يحييكم، بارك في جهودكم أستاذ عبد الله. كيف تستعد يعني هذه الجمعية المباركة لاستقبال الحجاج خلال هذه الأيام المباركة، وش أبرز أيضا المبادرات والخدمات التي تقدمونها في هذا الموسم؟
4: حياكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
1: اللهم صل.
4: الجمعية طبعا جمعية حفاوة خدمة الحاج والمعتمر، هي جمعية متخصصة في خدمة ضيوف الرحمن، وفي هذا الموسم المبارك يعني استعدت وبدأت في تنفيذ يعني 10 مشاريع في أكثر من 15 موقع في مكة المكرمة والمدينة المنورة، من أبرزها يعني الاستقبال والضيافة السعودية وإثراء التجربة والإطعام والسقيا وتوزيع المصاحف.
1: جميل، يعني ما شاء الله الجمعية أصبحت معروفة ما شاء الله برامج مميزة في استقبال ضيوف الرحمن، واللي يمكن يذهب لبعض الأماكن يعني سيجد مشاريعها واضحة ويعني ظاهرة للعيان. يعني حدثنا أكثر عن تجربة الحاج أستاذ عبد الله.
4: طبعا إثراء التجربة هو يعني تركز عليها الجمعية، وفي لها يعني عدة مواقع في مكة المكرمة، من أبرزها ديوانية حفاوة بشارع الحج. هذه الديوانية تستقبل يعني طوال العام ضيوف الرحمن في موسم يعني الحج وفي موسم العمرة أيضا طوال العام، يوميا يعني أكثر من 1000 يعني ضيف من ضيف الرحمن تستقبلهم في مكان واحد مهيأ مجهز بمعارض إثرائية، يتم استقبالهم استقبال يليق بهم، نقدم لهم الضيافة العربية السعودية الأصيلة، يتعرفوا أيضا على بعض يعني معالم مكة المكرمة البلد الحرام، يستفيدوا من يعني برنامج تصحيح سورة الفاتحة وقصار الصور، أيضا هناك يعني جمعيات صحية معنا مشاركة للإطمئنان على صحة ضيوف الرحمن، نكرمهم بوجبة يعني عشاء الكبسة السعودية، نقدم لهم المصاحف والهدايا ببرنامج يعني متكامل ومتنوع يدخل الفائدة والسرور على قلوب ضيف الله سبحانه وتعالى، ويتعرف من خلال هذا البرنامج على الثقافة والتراث السعودي.
1: جميل أستاذ عبد الله، يعني يوم عرفة هو يوم، هو اليوم العظيم، هو يوم العطاء، هو يوم المغفرة، هو يوم الرحمة، هو يوم دنو الله جل وعلا من خلقه، ويعني يوم مشهود ويعرفه جميع المسلمون يتمنون أن يكونوا واقفين في هذا اليوم العظيم.

0: انتم ما شاء الله عندكم يعني مشروع او مشاريع مهمه في ما يتعلق بسقيا الحجاج خاصه في يوم عرفه، فكيف ترون اثر هذا المشروع على الحجاج؟
1: والله يعني الاثر يعني واضح وظاهر، وسبحان الله قصه سقيا الماء مع البلد الحرام قديمه. يعني السيده هاجر يعني عليها السلام مع ابنها اسماعيل كادوا ان يعني يهلكوا في مكة المكرمة مع شدة العطش والحر، فسعت وبذلت جهدا بين الصفا والمروة حتى أخرج الله لهم الماء المبارك ماء زمزم، فكان سببا في نجاتهم وكلنا يعرف ذلك. وكذلك ينطبق يعني مشروع سقي الماء على حجاج بيت الله الحرام، فهم يحتاجون يعني لعبوات الماء الباردة أثناء أدائهم لمناسكهم وتنقلاتهم بأعداد كبيرة في درجات حرارة تلامس 50 درجة، مما يعرضهم يعني لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري. والجمعية لله الحمد انطلقت يعني منذ أسبوعين في مشروع السقيا، ويستمر هذا المشروع في توزيع الماء البارد إلى نهاية موسم الحج بمشيئة الله. وهنا يعني دعوة أن تكون يعني المساهمة والمشاركة في مشروع السقيا ليس في يوم عرفة فقط مع فضل هذا اليوم الذي هو يوم المباهاة ويوم العتق من النار، ولكن يعني أن ننوي المساهمة في هذا المشروع لنيل أجور وحسنات التوزيع أيضا في هذه الأيام التي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، ونيل أيضا يعني ثواب يوم عرفة التوزيع فيه، وأيضا نيل يعني أجور وفضائل التوزيع في يوم النحر ويوم القر التي هي أعظم الأيام عند الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الموسم هو موسم مبارك في هذه العشر وفي يوم عرفة كما تفضلتم وفي يوم النحر ويوم القر الذي هو اليوم 11، فهي دعوة أن ينوي الإنسان المساهمة بمبلغ للتوزيع خلال هذا الموسم بالكامل، فلا يحرم نفسه يعني أجور بقية الأيام. والحمد لله الجمعية مستعدة بكامل يعني الإمكانيات والتصاريح والكوادر البشرية المتطوعين ومتطوعات لتوزيع هذه العبوات في المشاعر المقدسة وفي المنطقة المركزية بجوار المسجد الحرام بالتنسيق مع لجنة الاستقاء والرسادة.
0: أستاذ عبد الله في أمر مهم بس لأن معنا الموجز الآن، نبي وش الطريقة اللي بغيت يعني تواصل معكم وكذا، وش الطريقة؟ الباقي معنا تقريبا ربع دقيقة.
1: الطريقة سهلة، يعني هو البحث في جوجل عن موقع التبرعات لجمعية حفاوة خدمة الحاجة المعتمر، يدخل مباشرة يعني يتبرع. أيضا التواصل عن طريق الجوال 0555-34-378-6،
0: جميل،
1: سواء بالاتصال أو الواتساب.
0: جميل، الله يعطيكم العافية وبارك في جهودكم، جزاكم خير الجزاء. الأستاذ عبد الله المنصوري مدير إدارة تنمية الموارد المالية بجمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، لا يتحدث العربية ولكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب. ب120 ريالا فقط تكفل طالبا غير ناطق بالعربية لمدة شهر كامل ليثمر عطاؤك في أقاصي الأرض، فيعود إلى بلاده إماما ومعلما لكتاب الله. كل آية يتلوها هنا أو هناك تصب في رصيد حسناتك. اغتنم الأجر في هذه العشر وساهم الآن في مشروع أجران عبر متجر خيركم الإلكتروني أو عبر التواصل معنا بالاتصال أو الواتساب على الرقم 92-00-166-70. تجارة لن
2: تبور. اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. 8 صباحا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
0: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الثامنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الصحة يقف ميدانيا على جاهزية الخدمات الصحية بالمشاعر المقدسة خلال حج 1447 للهجرة.
4: وصول أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين إلى مكة من 104 دول.
0: وزارة الحج والعمرة تنظم النسخة 50 من ندوة الحج الكبرى بالتعاون مع هيئة كبار العلماء.
4: أمانة العاصمة المقدسة تجهز أكثر من 45,000 موقف للمركبات بمداخل مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن.
0: قوات أمن الحج تضبط بمداخل مكة 4 وافدين و3 مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج.
4: رئاسة الشؤون الدينية تعلن ترجمة خطبة يوم عرفة إلى 35 لغة عالمية وبثها عبر قنواتها الرقمية.
0: قوات الدفاع المدني بالحج تكثف أعمالها الميدانية والجولات الرقابية بمشعر مزدلفة.
4: المملكة تؤكد دعم الشراكات البحثية خلال اجتماع مجالس البحوث الإقليمية في بانكوك.
0: اختتام المرحلة النهائية من منافسات أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني نسمو بمشاركة 864 طالبا وطالبة.
4: ومجلس الأمن يبحث الهجوم على محطة براكة النووية بالإمارات.
0: قدمنا لكم أيها الأخوة المستمعون الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجز الثامنة صباحا. نشكركم لطيب المتابعة وما زلنا معكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اللهم بك أصبحنا، نتحدث عن صحة الحاج ونستقبل الاتصالات على الرقم 011-42-52-999 لمن كان لديه تجربة أو فائدة أو يعني شيء إبداع ممكن أن نستفيد من خلال هذه الحلقة، أو بإمكانك كذلك أن ترسل رسالة على الرقم 0534-600-600. فيا مرحبا بكم مستمعين الكرام.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا في خير أيام العام، أيام عشر ذي الحجة، وفي أطهر البقاع والمشاعر المقدسة. ساهم معنا بمبلغ 30 ريالا فقط في سقي الماء لحجاج بيت الله الحرام عنك وعن والديك، ليرتوي ظمأهم أثناء أداء مناسك حجهم. بادر الآن باغتنام أجر أفضل الصدقة في خير زمان وأعظم مكان. للتبرع تواصل على الرقم 055-53-43-786 أو عن طريق البحث في محرك البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة. جمعية حفاوة، عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك ثوابك في البلد الحرام.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، نتحدث في هذه الحلقة حول صحة الحاج، ونتمنى إن شاء الله لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام الصحة والسلامة والعافية، وأن يعودوا إلى بلدانهم إن شاء الله سالمين غانمين. وأيضا هناك أخطاء يجب على يعني الحاج أن يتجنبها فيما يتعلق أيضا بأداء مناسك الحج. البعض ربما يعني ما يحرص كثيرا على نظافة الأواني، ولا يحرص كذلك على غسل الفواكه والخضروات قبل تناولها، وهذا أيضا أمر بغاية الأهمية أن يكون هناك غسيل للأطباق بشكل جيد جدا بالماء والصابون، وكذلك غسيل للفواكه والخضروات قبل أكلها. معنا حمود من الدمام، حياك الله يا حمود.
6: الله يحييك، السلام عليكم، أسعد الله صباحكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك يا حمود.
6: الله يحييك، تقبل الله منا ومنكم.
4: اللهم أمين، الله يحييك وجزاك خير، تفضل.
6: الله يبارك فيك. طبعا لضمان رحلة حاج أمينة مريحة، الواحد الحاج يحرص على الوقاية من ضربات الشمس بشرب الماء بانتظام واستخدام المظلات وارتداء الكمامات في الزحام مع ضرورة أخذ التطعيمات. ويفضل الحاج أن يكون عنده مثلا تقرير طبي، ولأصحاب الأمراض المزمنة أخذ جهاز السكر والضغط للضرورة، ولا خوف على الحجاج، فهم في مملكة الخير والعطاء التي فيها خدمات متكاملة ومجانية لضيوف الرحمن.
4: الحمد لله.
6: ولا يخفى على الجميع الحاج الذي أسعف بطائرة ثم يعود ليكمل الحجة، لا تفعل هكذا الدول المتقدمة.
4: الحمد لله، الحمد لله، الله يجزاك خير.
6: هذه مشاركة، جزاكم الله خير.
4: شكرا جزيلا لك يا حمود من الدمام على هالمشاركة القيمة.
0: معنا أبو غنى. أبا غنى، الله يغنى وياكم ويسع فضله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: كيف حالك يا شيخنا؟ عساك طيب؟
0: يا مرحبا مسهلا، الله يحييك اخوي ابو غنى.
7: الله يسعدكم ويوفقكم ويكتب لكم الاجر.
0: اللهم امين.
7: تنزل الشيخ عبد الرزاق.
0: اللهم امين، الله يجزاك خير.
4: اللهم امين، الله يجزاك خير.
7: حبينا نشارككم بعض النصائح، وانتم عاد ما شاء الله اغلب الناس شاركوا ما شاء الله تبارك الرحمن، لكن انا عندي طال عمرك للحاج من باب ان عدم كثرة الاكل.
0: خفف ليش؟
7: في بعض الحجاج بارك الله فيهم تقول انه اول مره يشوف الاكل، فياكل ياكل لين تصيبه تخمه وتصيبه نزلات وتصيبه. الخير واجد يا ربي لك الحمد، اللهم ادم علينا نعمتك يا رب السماوات والارض، والحكومه ما قصرت موفره كل شيء، والناس ما شاء الله تبارك الرحمن. فانا ارى هذا لابد انه يعني ينبه للحجاج يعني عدم الاكثار.
4: صحيح، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، لكن يعني احنا ما يعني نلتمس العذر للحاجة، ترى يعني واحد مع المشي والتعب يعني تطيب له العيشة كما وصفتها ابو ابراهيم، فيعني يبدا ياكل من الطعام. لكن كما تفضل المستمع جزاه الله خير، الانسان سواء في الحج او غير الحج يعني ما يكثر من الطعام.
2: الله اللهم بك اصبحنا،
3: بك اصبحنا، بك أصبحت. تغطية،
2: تغطية.
4: مستمعينا الكرام، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تنظم اليوم ملتقى اليوم العالمي للقياس 2026، وذلك برعاية كريمة من معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي تحت شعار القياس بناء الثقة في رسم السياسات. ونسعد كثيرا بأن يكون معنا سعادة المهندس وائل الذياب المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مهندس وائل.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رد عليك وعلى المستمعين الكرام.
4: نعم، بداية مهندس وائل لو تحدثنا عن أهمية انعقاد ملتقى اليوم العالمي للقياس 2026، وما الذي يعكسه ويعكس أيضا تنظيمه برعاية من معالي وزير التجارة في دعم منظومة القياس والمعايرة بالمملكة؟
8: بالفعل، طبعا هو اليوم العالمي للقياس بشكل عام، العالم يحتفي بهذا اليوم في كل سنة في 20 مايو، وهو يعتبر يعني تخريدا لتوقيع اتفاقية المتر في عام 1975 اللي وقع في باريس، واللي هو أسس نظام عالمي موحد للقياس، وأسهم في تعزيز التعاون الدولي في مجالات القياس والمعايرة. بدأ يعني الاحتفاء بها المناسبة منذ عام 2000، هدف منه إبراز أهمية القياس في دعم الاقتصاد والصناعة والتجارة والابتكار وجودة الحياة. اليوم نحتفي أيضا يعني مع العالم في يوم 20 مايو برعاية معالي وزير التجارة دكتور ماجد بن عبد الله القصبي في مقر رئيسي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تزامنا مع هذا اليوم وبمشاركة طبعا مشاركة نخبة من المختصين والخبراء المحليين والدوليين في مجالات القياس والمعايرة تحت شعار القياس بناء الثقة في رسم السياسات.
4: نعم، ما شاء الله، يعني توقف عند شعار هذا الملتقى الذي تفضلت به قبل قليل، القياس بناء الثقة في رسم السياسات. لو تكلمنا عن دلالات هذا الشعار وأبرز الرسائل التي يوجهه للناس.
8: طبعا الشعار يؤكد على الدور الحيوي للقياس والمعايرة في دعم موثوقية البيانات وتعزيز كفاءة القرارات والسياسات، ولا شك أيضا أنه له انعكاس على جودة الخدمات والتعاملات التجارية. اليوم القياس له أثر، خليني أبسطها بشكل بسيط، اليوم مجرد شرائك داخل السوق لقطعة الذهب سيؤثر على قرارك وسيغير قيمة لقطعة الذهب إذا تغير الوزن، وبيؤثر على العملية التجارية بشكل كامل في حال تغير الوزن. فاليوم له أثر على مستوى التعامل التجاري، له أثر أيضا على مستوى استراتيجي، المستوى الاجتماعي. اليوم إذا تكلمنا عن المطارات، تكلمنا عن التوقيت، إذا تكلمنا اليوم عن استخدامه في المستشفيات اليوم يؤثر على قرار إجراء عملية أو قرار إعطاء علاج، فاليوم لها أثر وبعد استراتيجي ويؤثر على السياسات كذلك.
4: ما شاء الله تبارك الله. أيضا لو تكلمنا على أبرز الجلسات والمحاور التي سيتضمنها المنتقى إن شاء الله والأهداف التي تسعى هيئته لتحقيقها من خلاله.
8: طبعا اليوم سيعقد هذا الملتقى اللي بيركز على طبعا في واحدة من جلساته على رحلة برنامج المعايرة القانونية تقييس. طبعا تقييس يمكن ما عرفناها بنشوفها على الموازين بطاقة باللون الأخضر أو نلقاها على مضخات الوقود، يا أما بطاقة باللون الأخضر أو باللون الأحمر. وفي هذا السياق اسمح لي أقول أن خلال هذا العام يعني صار فيه تحقق من قرابة 378 ألف مضخة على مستوى المملكة. مستوى التغطية اللي صار لها يعني تحقق مضخات الوقود على مستوى المملكة قاربت 99% من المضخات تم التحقق منها فعلا تعمل بكفاءة. أيضا المحور الثاني بركز على دور المركز الوطني لقياس المعايرة اللي يحتوي على 30 مختبر متخصص. كذلك أحد المحاور المهمة دور المركز السعودي للاعتماد، وأيضا راح يكون في ورشة تتعلق بالتحقق من مضخات الوقود الموازين، أيضا ورشة تتكلم عن التحقق من عدات الكهرباء والمياه. وفي هذا السياق يعني قرابة أكثر من 8.6 مليون عداد كهربائي ذكي تم التحقق منه، بالإضافة إلى مليون عداد مياه أيضا تم التحقق منها. كذلك يعني بنتعرف على اليوم منصة التقييس الرقمية، بالإضافة إلى طبعا مشاركة دولية من المنظمة الدولية للمعايرة القانونية نوظف فيه اليوم فعلا انعكاس وارتباط المملكة مع الحراك الدولي.
4: نعم، نختم أستاذ وائل بالحديث عن أبرز منجزات الهيئة في القياس والمعايرة والتطلعات المستقبلية لتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم في المملكة.
8: بالفعل طبعا المملكة أولت اهتمام كبير لا شك في مجالات القياس والمعايرة. يعني يمكن نشوف الاهتمام بدأ بإنشاء المركز الوطني للقياس والمعايرة منذ عام 1402 كجهة وطنية مسؤولة عن تطوير وصيانة وتطبيق المعايرة في المملكة. طبعا يمكن المعايرة إذا بنختصرها بشيء بسيط، عندنا معايرة علمية، معايرة صناعية، ومعايرة قانونية. اليوم نركز يمكن على واحدة من الأمور اللي واضحة يمكن للناس، المعايرة القانونية اللي نتكلم عن مضخات وقود، موازين تجارية، عدسات كهرباء ومياه، أجهزة قياس بشكل عام مستخدمة في البيع والشراء. فاليوم المنجزات اللي تحققت خلال أعوام نتكلم عن تنظيم أعمال القياس المعايرة منذ عام قرارة 1972. نتكلم في 2011 المملكة رسميا أصبحت عضو في اتفاقية المتر. في الفترة من 2012 وحتى 2020 المملكة انضمت إلى اتفاق الاعتراف المتبادل بين المعاهد الوطنية للقياس، وهذا عزز الاعتراف الدولي بشهادة المعايرة الصادرة من مختبرات الهيئة. واليوم نتكلم عن دعم مستمر من خلال رؤية المملكة 2030 لبناء منظومة وطنية متكاملة تشمل مواصفات قياس ومعايرة وتقييس واعتماد، وهذا بالتأكيد له أثر على الصناعة والتجارة والصحة والابتكار. اليوم في مجمل عمليات المعايرة اللي قمنا فيها قرابة 10 ملايين عملية تحقق معايرة لأدوات القياس مختلف مناطق المملكة، أكثر من 30 مختبر بكفاءات سعودية اليوم تتواجد وتعمل بكفاءة عالية في خدمة وإسهام في خدمة القطاعات الحكومية والخاصة وتطوير طبعا المعايير القياسية وضمان أنه فعلا هناك إسناد مترولوجي في المملكة.
4: المهندس وائل الذياب المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، شكرا جزيلا لكم وبارك الله في جهودكم.
8: العفو، شاكر لكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للقارئ عمر عبد الله، جزاه الله خيرا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. هذه سمية مؤذن من مكة المكرمة تقول: أنصح إخوتي الحجاج بحمل الشمسية لحمايتهم من أشعة الشمس، خاصة مرضى الضغط والسكر، لأن تعرض مريض الضغط للشمس يجعله يشعر بالدوار والصداع، وهذا خطر على صحتي. وأتمنى يحافظ أخواتي الحجاج على أخذ الدواء في مواعيده بوضع منبه في الجوال للتذكير بموعد الدواء. تقبل الله منا ومنكم ودمتم بصحة وعافية. اللهم من جزاك الله خير يا أخت سمية.
2: أيضا أبو إبراهيم: عدم ترك الطعام مكشوفا وقد يكون عرضة لا قدر الله للتلوث والحشرات، وكذلك التأكد من تاريخ صلاحية الأطعمة والمشروبات أو ما يسمى باللغة الإنجليزية الإكسبير، فهذا يعني مهم جدا يا الحاج يتأكد من ذلك.
3: دي صراحة على مستوى
2: أين والله يجزاك
3: أخونا. أيضا واحد إيش يقول نصيحة لمن أراد الحج: اختيار الصحبة التي تعينه على أداء النسك، أيضا التفقه في الحج قبل الذهاب بشكل كافي، الحرص على تطبيق السنة بشكل كافي حتى يكون حجه حجا مبرورا. جزاك الله خيرا يا أخي.
2: أيضا استخدام المياه الصحية للشرب وكذلك إعداد الطعام يكون عن طريق هذه المياه الصحية، وما أجمل كذلك أن نتعاون جميعا مع الجهات المختصة فيما يتعلق أكرمك الله في إيداع المخلفات في سلة المهملات وفي أماكنها المخصصة، وكذلك يعني هذه همسة لأصحاب الحملات المحافظة على نظافة خزانات المياه، وكذلك جميل أيضا أن يكون قضاء الحاجة أكرمك الله في الأماكن المخصصة ومعدة ذلك، ما يكون مثلا في مشعر عرفات تحت الأشجار وليساء للناس بهذه الروائح السيئة، فالإنسان يعني ينتبه لذلك الأمر.
3: صحة الحجيج من أولويات حكومة رشيدة بعد أمن الحجيج، والحمد لله في المستشفيات والمراكز الصحية وعربات الإسعاف بأنواعها المنتشرة في المشاعر المقدسة وضعت لخدمة ضيوف الرحمن. وأما نصيحتي للحجاج فيستخدم المظلة ويكثر من السوائل وأن يرفق بنفسه ولا يجيدها. صباحكم خير وصحة وسلامة، شكرا لك يا حامد.
2: أيضا فيما يتعلق بأمراض الجهاز التنفسي، الإنسان دائما ما يحرص على تناول السوائل الدافئة في حال حصول لا قدر الله إشكالية في صدره، وأيضا الراحة قدر الإمكان وأخذ مزيلات الاحتقان من الأدوية وغير ذلك، وأيضا تناول المسكنات وتناول الأدوية المضادة للسعال، ولا يستخدم المضاد الحيوي إلا بوصفة طبية رسمية من الطبيب حتى لا قدر الله يتعرض جسمه إلى مضاعفات.
3: أيضا من المشاركات التي بعث بها بعض الإخوة، في مشارك من شوي يقول: اللهم لك الحمد، أنا موظف مسعف ولي 8 سنوات شغلي أخدمهم وهذه نعمة الحمد لله. يعني ما أجمل حقيقة الإنسان يكون عمله محتسبا فيه الأجر، خاصة في مثل هذه الأعمال العظيمة. يعني رسالة للمسعفين العاملين في ميدان الحج أو لرجال الأمن أو للجهات كافة، يعني يحتسبوا الأجر ويعلموا أنهم في خدمة ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى، وأن هذا شرف عظيم جدا أن يكون الإنسان في خدمة ضيوف الله، يسقيهم ويسعفهم ويعطيهم ويدلهم ويرشد يعني تائههم، وهم في الغالب يأتون كثير منهم يعني يمكن أول مرة يجي مكة، فعرضة للضياع وعرضة أنه يتوه. فأنت حينما يعني تدل على مثلا مخيمه ولا مكان إقامته فأنت فرجت عنه كربة يمكن ما تتصورها أنت، أنت اللي جالس في مكة وعارف الأمور، بالنسبة له هو يعني ستكون كربة عظيمة جدا. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولن أسعى في حاجة أخي حتى أقضي لها حب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحتاج أن نفعل موضوع الاحتساب شوي والصبر، لأنه مع الحر والإجهاد وكثرة الناس والزحمة يعني قد الإنسان يفقد الصبر شوي ويتنرفز وكذا. لا، الإنسان يتمالك نفسه ويصبر على يعني التعامل مع هؤلاء الحجاج يعني ويحتسب الأجر، والله أن هذا من الشرف العظيم ومن توفيق الله للعبد أن يوفقه لمثل هذه الأعمال التي يحتسب فيها الأجر.
2: وأيضا نتحدث هنا عن أمراض الجهاز التنفسي، يتجنب الحاج قدر الإمكان شرب المياه الباردة جدا.
3: يا سلام.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ الشيخ محمد أبو زيد وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام الجديد، حول صحة الحاج نتحدث في هذه الحلقة، وأيضا أبو إبراهيم خصوصا يعني ما شاء الله تبارك الله مع وجود هذا الاهتمام الحكومي للحملات وأيضا تشديد الرقابة عليها، بعض الحملات ربما يحضرون ما يسمى بالمكيفات، وأيضا قد بعض الحجاج هدانا الله وإياه ينزل الشفرات هذه حقة المكيف كيف. إلى الأسفل، وبالتالي قد يكون هناك نزلات برد يصاب بها الحاج بسبب البرودة العالية. وتعرف الناس مختلفين، ناس إن أجسادهم حارة، صحيح. ناس أجسادهم باردة، فهذه مشكلة كبيرة جدا، فالواحد يبتعد قدر الإمكان عن جهة المكيف.
2: محمد الرويشد يقول من الأمور الهامة التي يجب يحرص ويهتم بها الحاج قبل سفره مراجعة الطبيب لإطمئنان على حالته الصحية، الاهتمام بالإرشادات الطبية. النصيحة الأهم هي الوقاية من الإجهاد الحراري، شرب الماء بانتظام. أم خليل تقول أهم نصيحة لكل حاج هي المحافظة على صحته بالراحة وشرب الماء باستمرار. لا شوف ما شاء الله يعني كيف موضوع شرب الماء. أيضا محمد المواشي يقول من نصائح الحاج يحرص على الإخلاص لله تعالى في حجه، ويتفقه ويسأل أهل العلم عما يشكل عليه، وأن يلتزم بالتعليمات والأنظمة، ويحرص على الرفق بإخوانه الحجاج، ويأخذ بأسباب الوقاية وعدم تعرض نفسه للإرهاق والتعب، وأن يكثر من الدعاء والتضرع لله بالمغفرة والتوفيق، ويدعو لولاة الأمر. أحسنت يا محمد المواش.
3: ونقول يعني اللي يعاني من مرض الربو المزمن عليها يأخذ بخاخات الربو كذلك، ويحرص عليها تكون موجودة معه في الحج. وما أجمل حقيقة الإنسان يحرص على كما قلنا أخذ علاجات سواء كانت سكري أو ضغط، هذه مهمة جدا. وأيضا أن يرتدي ويلبس الكمامة إذا كان يعاني من أمراض مزمنة خصوصا الأمراض التنفسية، ويلبسها بطريقة صحيحة، ولا ينسى معها المظلة للوقاية من أشعة الشمس.
2: مريم تقول والله بالنسبة لي إذا الشخص مو متعود على المشي فالمفروض أنه بدأ بالتدريج يمشي كل يوم عشان يتعود قبل لا يحج، قدامه مشي كثير. النصيحة الثانية ينتبه لأكله في الحج وما يثقل على نفسه بأكلات دسمة، ويكثر كذلك من شرب السوائل. شكرا لك يا مريم.
3: أيضا يتجنب وهو يمشي في دروب المناسك أيضا، وخصوصا في المشاعر المقدسة، ألا يرهق نفسه إرهاقا زائدا. وأيضا عليه لا قدر الله في حال وجود أي إصابة عضلية التواصل مع الجهات الإسعافية، وسيجد إن شاء الله العناية اللازمة. وأيضا ما يتعلق بلحوم الأضاحي التأكد من أنها سليمة، وكذلك تخزينها التخزين الجيد والتبريد الجيد حتى لا تفسد.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حجاج بيته الكريم، وأن يتم عليهم الصحة والعافية، وأن يتقبل حجهم، وأن يعيدهم إلى أوطانهم وأهليهم سالمين غانمين ومقبولين ومغفورا لهم، وفي عافية وخير وطمأنينة، وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على ما يقومون به من جهود كبيرة عظيمة في خدمة ضيوف الرحمن في كافة المجالات الأمنية والصحية والتنظيمية وغير ذلك.
3: وإذا نتمنى لضيوف الرحمن حجا مقبولا وصحة مفعمة بالخير والعطاء. دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم،
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. خير الليالي،
4: خير
1: الليالي، خير الليالي.
5: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
1: ومضات وهمسات في فضل عشر ذي الحجة.
6: صيام عشر ذي الحجة من الأعمال الصالحة،
4: ولا شك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيكون الصيام داخلا في عموم هذا الحديث، على أنه ورد حديث في السنن حسنه بعضهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه العشر، يعني ما عدا يوم العيد. وقد أخذ بهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو الصحيح أن صيامها سنة.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة طه.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة طه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع
1: يأتيكم اليوم عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: محاضرة الأسبوع
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية هدى للعالمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أبثها لكم من أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
1: حياكم الله وبارك في عمركم وعملكم. على بركة الله معالي الشيخ، نبدأ هذه الحلقة بهذه الرسالة. يقول: هل يجوز المشاركة بالجمعية المالية بقصد جمع المال للحج؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ومن سار على نهجه واقتفى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من الأخير الكريم: هل يجوز المشاركة بالجمعية المالية بقصد جمع المال للحج؟ لا بأس إن شاء الله، لا بأس، لأن جمع المال للأغراض ما دام أغراض مباحة أو مشروعة لا إشكال في هذا. نعم، هو لا شك أنه قد يكون محل استشكال السائل الكريم أنه يعني أنه الجمعية يترتب عليها ديون، يعني الجمعية بطبيعتها الإنسان يدفع يعني نصيبه، و حينما يأخذ يبقى بقية أنصباء الإخوان دين في ذمته، فكأنه يقول الذي يحج عليه دين. على كل هذا النوع من الدين أرجو أنه يعني لا مانع أن يحج يعني من المال الذي اكتسبه نتيجة اشتراكه مع هذه الجمعية، لأنه قادر على وفائها إن شاء الله ما تحل الأحوال، لأنه بالفعل يدفعه بانتظام، لأنه معروف أن من كل شهر يكون نصيب يدفعه كما هو معلوم، فهذا جائز ولا بأس به إن شاء الله.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. الأخ المرسل له سؤال ثاني، يقول: هل يجوز الحج وعلي دين لأخي ولم يطلبه؟
2: نعم، هذا مرتبط بالسؤال السابق كما يعني يظهر، لأنه يتعلق كله بحج من عليه دين، فلا شك الإنسان يعني الأولى أن يقضي دون غيره. لماذا؟ لأن الحج يقضي صرف مالي، فبدل من أن يصرف ماله في الحج وهو حق الله عز وجل يصرفه في حق الناس، حقوق الناس يقول العلماء أنها مقدمة، لأن الحقوق بين الناس مبنية على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة. هذا يعني الأصل، والحقوق الناس في الذمة على كل حال. لكن ما يعني أنت تقول يعني بمعنى أنه لم يطلبه، هو لا شك أن يبرئ ذمته ولم يطلبه، لكن على كل حال ما دام لم يطلبه قد يكون أمر أخف. لكن مهما كان لو حج حجه صحيح، لو حج من عليه دين فإن حجه صحيح، وإن كنا نقول طبعا ينبغي أن يبدأ بقضاء الدين، لكن لو حج فإن حجه صحيح، ومن هنا فإنك لو حججت فإن حجك صحيح إن شاء الله، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث يقول أيضا: هل يجوز الاقتراض لأجل الحج؟
2: أيضا هذا يعني فعلا أسئلة كلها جزا الله خير من الأخ الكريم، ويبدو إلى حد ما أن يعني أشعر أن عنده فقه يعني في هذا الموضوع، لأنه يعني الأولى كانت يعني من الجمعية، والثاني عليه دين لأخيه، وهنا يقول الاقتراض لا بأس إذا اقترض، لكنه يعني لا يلزم، لأن الحج مستطيع، الحج فرضه الله على المستطيع، والذي يقترض الأصل في أنه غير مستطيع، ولا يلزمه أن يقترض من أجل حج، لا يلزمه أبدا يعني. لكن له لو اقترض وحج فحجه صحيح على كل حال، وخاصة يعني إذا كان يعني عنده ما يسدده، بمعنى أنه يأمل أن يسدد. أما الذي يستدين ليأكل أموالات ولا يسدد أو يتماهل، هذا خطر في دينه وفي ذمته وفي يعني براءته. لكن مهما كان إذا اقترض من أجل أن يحج فحجه صحيح، حجه صحيح، لكن مهما كان يبقى عليه أن يكون مهتما بحقوق الناس، أن يهتم بحقوق الناس وأن لا يخرج من هذه الدنيا وعلى حقوق الناس، لأن الدنيا هو من الآخرة، قضاء الحقوق في الآخرة أصعب وأشد، ولهذا ينبغي للمسلم أن يعني يتحرى هذا وأن يحترز وأن يجتهد في براءة ذمته، وأنت كما قلنا ما دامك غير مستطيع أنت معذور حقيقة، ولكن أن تقترض لا يلزمك، لكن لو اقترضت وحجت فإن حجك صحيح والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا الأخ يسأل ومع اقتراب صلاة العيد يقول: ما حكم التكبير الجماعي بصوت واحد في المساجد ومصليات صبيحة يوم العيد؟
2: جزاك الله خير على كل حال. التكبير الجماعي بدعة على كل حال، ولا شك أن التكبير سنة، التكبير في العيد سنة ويجهر الصوت به أيضا، حتى ما دام أننا في هذه الأيام فالشك التكبير يعني خاصة في عشر الحجة، لا شك أنه من أعظم الذكر، أيام عشر الحجة من أعظم أيام العام، والفضل فيها عظيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعني الوظائف فيها الذكر والتكبير يعني ينبغي المسلمين أن يكبروا في العشر حينما تدخل يبدأ التكبير، والتكبير يكون يعني يجهروا بالتكبير في الليل وفي النهار وفي المنازل وفي المساجد وفي الأسواق، تعمر العشر عشر الحجة ليس في كذا وحدها، وإن في جميع بلاد المسلمين، في جميع بلاد المسلمين التكبير وتكبير عشر الحجة هذا من أفضل القربات، ويكبر الناس في بيوتهم وفي أسواقهم وفي مساجدهم. أما التكبير الجماعي في العيد كما يسأل الأخ الكريم يقول صبيحة يوم العيد، لا، التكبير الجماعي بمعنى أن يكبروا بصوت واحد ونغم واحد هذا لا، أما أن يكبروا جماعات بمعنى يرفعوا أصواتهم بالتكبير هذا سنة، لكن من غير أن يكون جماعيا، فالتكبير مشروع وهو المقصود في قوله عز وجل في عيد الفطر: ولتكمل عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وقال في عشر الحجة: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أما العمل التكبير الجماعي فهذا لا أصل له، لا أصل له ولا دليل عليه، فهو يعني بدعة في صفة التكبير، وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي قوله: وإياكم محدثات الأمور. والعبادات توقيفية كما هو معلوم، العبادات توقيفية، ولهذا شيخ مشايخنا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وكذلك اللجنة الدائمة لفتى كل يعني صدرت فتواهم بتبديع هذا النوع من التكبير. أما يعني ما جاء في أن أبا هريرة وابن عمر كان ينزل في السوق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ليس جماعيا، إنما يكبرون ويذكرون الناس فيكبرون، يكبرون فرادى. وكذلك تكبير عمر في ميناء يعني ورجى من تكبيرا، بمعنى أن كل واحد يكبر، لا أنهم يكبرون جماعيا والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا الأخ المرسل يقول: بحسب الظروف والمعيشة، هل ما بعت من ذهب وأراضي زراعية لزوجتي برضاها وطيب نفس، هل علي أثم إذا لم أدفع لها حقوقها؟ وإذا كان أدفعها، هل بالثمن الذي سبق في ذلك الزمان أو في وقتنا الحاضر؟
2: لا أدري هل أجيب على هذا السؤال أو لا أجيب، لأنه يعني إذا كان بينكم خلاف فلا أشوف أرى أنه لا يحصل الإجابة، يعني لا، وإنما تصطلحون إن شاء الله أو ترجعون المحكمة. أنا لا أحب هذا، لا أحب أن ترجعوا المحكمة، لكن إذا كنتم مختلفين فاجتهدوا في أن يعني تعالجوا الأمر. ولا شك طبعا يعني البيوت تبنى على المحبة وعلى المودة وعلى يعني حسن التعامل وعلى يعني التسامح وعدم التشاح والمشاحة، هذا هو الينبغي. ولهذا أنا يعني يعني أتوقف عن الإجابة على هذا السؤال، لأني يعني أخشى أنه يعني قد يكون بينكم خلاف، ولهذا اجتهدوا في الصلح، وإلا فإن المحكمة تضف الموضوع، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ وجزاكم الله خيرا. له سؤال ثاني أيضا متعلق بأحكام الأراضي الزراعية، يقول: هل الأراضي الزراعية على الأمطار فقط زكاة على الأرض نفسها من غير ما يزرع فيها، حيث وهي كصفة كنز حصلت حاجة ماسة وبعت منها؟
2: أولا الأراضي الزراعية لا زكاة فيها، لأنها ليست معدلة للتجارة، وإنما الزكاة في المحصول، الزكاة في المحصول إذا كان مما يزكى من الزروع والثمار، الزروع كالقمح والبر والحنطة والشعير والدخن والذرة، هذه تزكى، والعنب والنخيل والتمر والزبيب كل هذه تزكى. أما الأرض نفسها لا زكاة عليها. وكان السائل جزاه الله خيرا يعني عنده نوع من الحس الفقهي كما يقال، يقول: هل على الأرض زكاة من غير ما أو هي كصفة كنز، يعني أنها مما يكنز؟ لا، هي ليست الأرض الزراعية ليست مما لا يعد يعني أنها مما يكنز، إنما هي الزكاة في ما ينتج منها إذا بلغ نصابا، ما ينتج منها إذا بلغ نصابا فإنه يزكى إذا كان من الزروع والثمار. أما إذا كان من الخضروات، الخضروات لا تزكى، إنما تزكى ثمنها إذا كان بلغ نصابا وحال عليه الحال، وإلا فإن الخضروات لا تزكى من جنسها، لا يزكى من جنسها، بخلاف الزروع كالحنطة والشعير والدخن والذرة والأرز، هذه كلها تزكى، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. لعلنا نختم هذه الحلقة معالي الشيخ بكلمة توجيهية لمن أخر فريضة الحج وهو مستطيع.
2: لا شك هذا يعني مهم. أولا يعني الحمد لله الآن الدولة جزاها الله خيرا يعني قد نظمت الحج تنظيما دقيقا جدا، واجتهدت في خدمة الناس ولله الحمد، وخاصة أيضا يعني ملاحظة الذين يتولون الحج سواء من الحملات الداخلية أو على مستوى الحملات الخارجية، تأتي منظمة ومهيئة لها خدماتها وكل أسباب الحمد لله الوصول إلى بيت الله يرحم، معززين مكرمين في السكن والإقامة والمعاش والصحة، فهذا أشياء كثيرة ولله الحمد. ولهذا تتيح الفرصة للجميع ممن لم يحج، والذي حج نظرا لفعلا لكثرة الطلبات والرغبات، دولتنا حفظها الله وهي موفقة ومسددة نظمت هذه الأمور بحيث من يحج بعد 5 سنوات. ولهذا الذي لم يحج فرصته أن يحج، ولهذا ينبغي أن يبادر ويستفيد من هذه التسهيلات وهذه الخدمات، ولا شك عليه أن يحج. ولهذا يعني الذي لا يحج وهو مستطيع يعني جاء عن ابن عمر انه قال يعني نادى عمر رضي الله عنه في, في, في, في الاقطار والاقاليم قال من لم يحج فاضربوا عليهم الجزيه, فانه يهوديا كان او نصرانيا, يعني بمعنى انه كانه يعني يشبه اهل الذمه, يعني بمعنى انه ليس بمسلم. فاذا كان قادرا على الحج, ولهذا ينبغي لا شك ان يبادر, وان اولا يتقرب الى الله عز وجل, والشيء الثاني في الذمه ومسؤول, وهو والحج كما هو معلوم ركن من اركان الاسلام خمسه لمن استطاع. والله عز وجل حينما يعني ذكر المستطاع انت انعم الله عليك فكنت مستطيعا, انعم الله عليك فكنت مستطيعا, فعليك ان تبادر. اما غير المستطيع فلك طبعا الحمد لله انه مرفوع عنه الحرج, لان الحج لا شك طبعا فيه كلفه, وفيه طبعا سفر, وفيه انتقال, وفيه يعني معلوم انه يعني ليس كغيره من أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام إلى آخره. ولهذا يعني ينبغي لمن أنعم الله عليه بالقدرة على الحج بالمال والصحة أن يبادر, وأن يستفيد كما قلت من الخدمات المقدمة وتسهيلات الدولة حفظها الله, وأيضا رعاية الدولة حقيقة للحجاج والمسؤولين عن الحج, ومحاولة أن يؤدي الحجاج حجهم بيسر وسهولة وأمان وطمأنينة وانتظام, وهذا هو الذي يحصل عليه الحمد, انتظام وسلاسة وأمن وأمان وتوفير لجميع الخدمات. يعني الحرمان الشريفان يعني الخدمات فيهما يعني منقطعة النظير, وتوفير كل ما يحتاجه الحاج سواء من مأكل ومشرب ومسكن على مستويات عالية جدا, وكذلك أيضا من الصحة ووسائل الأمن والسلامة ووسائل الركوب ووسائل النقل, كلها ولله الحمد يعني متيسرة ومخدومة وعلى مستويات عالية. فجزاهم الله خيرا وأحسن الله إليهم.
1: وأحسن الله إليك على هذه الإفادة وعلى هذا التوجيه معالي الشيخ. وبهذا التوجيه نأتي إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية, فشكر الله له. والشكر موصول لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم, كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية والواتساب فقط. هذه تحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبي في تسجيل هذا اللقاء, وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع, تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة السجدة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم.

يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.

0: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر
0: تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر. خير الليالي،
2: خير الليالي،
0: خير الليالي.
3: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
0: ومضات وهمسات في فضل عشر ذي الحجة.
4: وأنتم معشر المسلمين في هذه الأيام، من لم يقدر له الحج فقد شرع الله له من الطاعات أبوابا من الصالحات كثيرة يدرك بها من سبقه ويلحق بها من تقدمه بإذن الله عز وجل. ومن وفق للحج فليحمد الله تعالى وليحسن إلى نفسه بفعل الخيرات وترك المنكرات، وليبذل خيره وليكف شره، وليلتزم بآداب هذه الفريضة، وليحمد الله تعالى على ما يسره الله من الأسباب. وجزى الله هذه الدولة خير الجزاء على ما تقوم به من السهر على راحة الحجاج والمعتمرين والزائرين، وعلى تقديم الرعاية لهم الصحية والتسهيلات الخدمية، وعلى الرعاية الأمنية. وما يشاهد في كل سنة من الأمور التنظيمية التي حققت النجاح في مسيرة الحج ابتغاء الثواب يفرح به المؤمنون.
0: الحج خطوة بخطوة، الحج خطوة بخطوة. لبيك لبيك خير القول ردده فم الحجيج وكل جاء مفتقرا. من كل حدب أتى لله ممتثلا لأمره مستكينا النفس منكسرا.
5: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
0: الحج خطوة بخطوة، تنبيهات وإرشادات شرعية لأداء حجة صحيحة. الحج خطوة بخطوة، إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع، تنفيذ خالد ابن إبراهيم الجربوع.
6: مستمعي الأعزاء، نصحبكم في هذه الرحلة في محطات جديدة من رحلة الحج: الاستعداد الصحي وحقيبة الحاج. بعد النية الصادقة للحاج وبعد اكتمال المسار النظامي، نصل إلى جانب يغفل عنه بعض الناس حتى يفاجأوا بالمشقة في الطريق، إنه الاستعداد الصحي والبدني. والحج عبادة تحتاج قلبا عامرا، لكنها أيضا تحتاج إلى بدن مهيأ ونفسا تعرف حدود طاقتها وحقيبة ذكية لا مثقلة. والموفق هو من يفهم أن حسن العبادة لا ينفصل عن حسن الأخذ بالأسباب. لذلك أوصت الجهات الصحية الحجاج بأخذ التطعيمات المعلنة للموسم ومراجعة الطبيب، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، واستعادة قدر من اللياقة بالمشي المنتظم قبل السفر، حتى لا يفاجأ البدن بأعمال طويلة لم يعتدها. والحاج الذي يعاني من الأمراض المزمنة كالسكري والضغط والربو وأمراض القلب أو الفشل الكلوي أو ضعف المناعة، لا ينبغي أن يتعامل مع الحج بعاطفة مجردة. يراجع طبيبه ويسأل: هل أستطيع؟ ما الخطة العلاجية في أيام المشاعر؟ ما الأدوية التي لا يجوز أن تنقطع؟ ما الذي أفعله إذا تعرضت لهبوط أو إرهاق أو ضيق نفس لا قدر الله؟ متى أجهز أدويتي بكمية كافية؟ ثم يجهز أدويته بكمية كافية ويحفظها في أغلفتها الأصلية ويضعها في حقيبة الأدوية لا في حقيبة الأمتعة البعيدة، ويحمل بطاقة أو ورقة مختصرة فيها اسمه وحالته الصحية وأسماء أدويته والجرعات المهمة. هذه الورقة الصغيرة قد تختصر وقتا ثمينا عند الحاجة. ومن النصائح الصحية المهمة أن يبدأ الحاج قبل سفره في تدريب نفسه على المشي، وأن يتعلم شرب الماء بانتظام لا عند العطش فقط، وأن يختار حذاء مريحا مجربا لا جديدا يجرحه في أول يوم، وأن يجهز مظلة وكمامات عند الحاجة ومعقبا لليدين ودهانا واقيا من الشمس للأماكن المكشوفة ومنشفة خفيفة وبعض الوجبات السريعة المناسبة لحالته الصحية. وقد نبهت وزارة الصحة مرارا إلى خطر الإجهاد الحراري، وخصوصا في أوقات الشمس المباشرة، وإلى تجنب التعرض الطويل للشمس، واختيار الأماكن المظللة والإكثار من السوائل، والانتباه إلى أعراض الصداع والغثيان والتعرق الشديد. أما حقيبة الحاج فليست مكانا لجمع كل ما يخطر بالبال، خفف ورتب وخذ ما تحتاجه فعلا، اجعل معك حقيبة سفر رئيسة وحقيبة يومية صغيرة للمشاعر. وفي الحقيبة اليومية الوثائق والهاتف وشاحنه والأدوية الأساسية والماء والمظلة ونظارات إذا كنت تحتاجها وكيس صغير للأغراض الشخصية. ولا تكثر من المقتنيات الثمينة، ولا تحمل ما لا تحتاجه، ولا تضع أموالك كلها في مكان واحد. وتذكر أن الحركة في الحج كثيرة، وكل كيل زائد ستشعر به عند الصعود والانتظار والتنقل. ومن المهم أيضا أن يراجع الحاج قبل السفر قائمة المواد الممنوعة أو المقيدة في السفر والجمارك، وأن يتجنب حمل ما يعرضه للمساءلة أو التأخير، كما يحسن به أن يحتفظ بأرقام الطوارئ والدعم، وأن يعرف رفيقه عن أي حالة صحية خاصة عنده. ولا حرج على الإنسان أن يطلب المساعدة أو الكرسي أو عربة التنقل أو التسهيل، فالشريعة قائمة على اليسر والخدمات متاحة ولله الحمد. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وليس من الفقه أن يعرض المسلم نفسه للضرر ليثبت للناس قوة لا يملكها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
0: الحج خطوة بخطوة، الحج خطوة بخطوة. لبيك لبيك خير القول ردده، فم الحجيج وكل جاء مفتقرا. من كل حدب أتى لله ممتثلا لأمره مستكينا النفس منكسرا.
5: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
0: الحج خطوة بخطوة، تنبيهات وإرشادات شرعية لأداء حجة صحيحة. الحج خطوة بخطوة، إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع الربيع، تنفيذ خالد ابن إبراهيم الجربوع.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة إبراهيم.

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة إبراهيم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 32 في التعليق على هذا الكتاب المبارك عمدة الأحكام. أسأل الله تعالى أن يغفر للحافظ عبد الغني وأن يرحمه ويعلي نزله في جنات النعيم، ومن نعم الله العظيمة على العبد أن ييسر له أثرا صالحا يبقى بعد موته ويستمر له أجره وثوابه. قال الله تعالى في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فليكن يا عبد الله ويا أمة الله هذا الملحظ على بال منك دائما: لا تؤثر إلا الخير ولا يبقى بعدك إلا الخير، وتجمل للقاء الله بالأعمال الصالحات وترك المنكرات، والحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، ولا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت، ونسأله جل جلاله رضاه والجنة، ونعوذ به من سخطه ومن النار. هذا ومعنا في هذا المجلس الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله في باب جامع من كتاب الصلاة، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا الحديث أورده المؤلف كما تقدم في باب جامع، وهو الحديث 6 في هذا الباب. وقد رأى بعض شراح العمدة أن المؤلف رحمه الله لو جاء بحديث أنس هذا بعد حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة الحديث، لتناسبهما، مع أن المؤلف فصل بينهما بحديثين غير مناسبين لهما. قلت: إنما تتوجه المناسبة بين الحديثين لو كان المؤلف رحمه الله قصد من إيراد حديث أنس الجمع بينه وبين ما تقدم من حديث ابن عمر وأبي هريرة على نحو ما ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله، فإنه قال في أول تعليقه على حديث أنس، قال: الكلام عليه من وجوه: أحدها أنه يقتضي تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر، ويعارضه ما قدمناه في أمر الإبراد، فمن قال إن الإبراد رخصة فلا إشكال عليه، لأن التقديم حينئذ يكون سنة والإبراد جائز. ومن قال إن الإبراد سنة فقد ردد بعضهم القول في أن يكون منسوخا، أعني التقديم في شدة الحر، أو يكون على الرخصة. ويحتمل عندي، وما زال الكلام لابن دقيق العيد، ألا يكون ثمة تعارض، لأن إن جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل يمشى فيه إلى المسجد أو إلى ما زاد على الذراع، فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط الثوب، فلا تعارض. انتهى النقل عنه. قلت: الذي يظهر أن المؤلف رحمه الله لم يقصد من إيراد حديث أنس بيان أن دلالته لا تتعارض ودلالة حديث ابن عمر وأبي هريرة، ولو كان ذلك مرادا لجاء بحديث أنس بعد حديث ابن عمر وأبي هريرة مباشرة، بل أراد والله أعلم ما ترى ترجم به البخاري على هذا الحديث في أول باب أخرجه فيه، فقد قال البخاري رحمه الله في الصحيح من كتاب الصلاة: باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. ثم أخرج حديث أنس هذا. قال الحافظ ابن حجر: قوله باب السجود على الثوب في شدة الحر، التقييد بشدة الحر للمحافظة على لفظ الحديث، وإلا فهو في البرد كذلك، بل القائل بالجواز لا يقيده بالحاجة. إذن المؤلف أورد حديث أنس رضي الله عنه لبيان حكم سجود المصلي على ثوبه أو على ما هو أعم من ذلك، وهو السجود على حائل. قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله: في الحديث دلالة لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به، وبه قال أبو حنيفة والجمهور، كما حكاه عنهم النووي في شرح مسلم ولم يجوزه الشافعي، وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل عنه وهو الظاهر. انتهى النقل عنه. قلت: ما استظهره ابن الملقن من كونه ثوبا منفصلا عن الساجد في الحقيقة ليس بظاهر، مع النظر في حال القوم وما كانوا عليه من قلة ذات اليد رضي الله عنهم أرضاهم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومن تأول هذا الحديث على أنهم كانوا يسجدون على ثياب منفصلة عنهم فقد أبعد، ولم يكن أكثر الصحابة أو كثير منهم يجد ثوبين يصلي فيهما، فكانوا يصلون في ثوب واحد كما سبق، فكيف كانوا يجدون ثيابا كثيرة يصلون في بعضها ويتقون الأرض ببعضها؟ انتهى النقل عنه. قلت: في لفظ عند البخاري في أبواب العمل في الصلاة: سجدنا على ثيابنا، وهذا ظاهر في أنه الثوب المتصل بالمصلي لا المنفصل عنه. فإن قيل إن حديث خباب رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز السجود على الثياب، فالجواب أن جمهور العلماء فسروه بأنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في شدة الحر وطلبوا منه الإبراد بها، وقد يكون ذلك قبل أن يشرع الإبراد بها، أو أن شدة الحر في الصيف في المدينة لا تزول إلا بتأخر الظهر إلى آخر وقتها، وهو الذي طلبوه فلم يجبهم إلى ذلك. وعلى كل، فإن الصحيح في المذهب وهو الصحيح أيضا في الأدلة والآثار إن شاء الله جواز السجود على حائل متصل بالمصلي كالشماغ، والصلاة صحيحة رواية واحدة. وهل يكره على روايتين؟ قلت: إن كان لغير حاجة كما يفعله كثير من الناس اليوم فالأقرب والله أعلم كراهية ذلك، وكان ابن عمر يكره السجود على كور عمامته، وقد يتسرب إلى نفس المصلي شيء من الشعور من كراهة وضع الجبهة على الأرض، فليحذر المصلي ذلك وليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يباشر بجبهته التراب والحصى وربما الطين. واليوم بعض الناس قد يترفع عن فرش المسجد النظيفة الطاهرة. سئل ابن باز رحمه الله: نشاهد بعض المصلين يضع طرف غترته تحت وجهه أثناء السجود، فما حكم فعلهم هذا؟ فأجاب: إذا كان هناك حاجة كبرودة الأرض أو حرارتها أو وعورتها فلا بأس بذلك، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك عند الحاجة، أما عند عدم الحاجة فالأفضل ترك ذلك، وأن يباشر المصلي المصلى بوجهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وأصحابه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الغامدي من سورة المؤمنون.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: قد أفلح

يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا

بالحق بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم

0: اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الغامدي من سورة المؤمنون.
2: خير الليالي, خير الليالي, خير الليالي
3: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
2: ومضات وهمسات في فضل عشر ذي الحجة.
4: لماذا اختص الله تعالى هذه العشر؟ اختصها لأنها تجتمع فيها أمهات العبادة من الصلاة والصيام والحج والنحر، فتجتمع أمهات العبادة في هذه العشر المباركة. ومما يدل على فضلها ما جاء في صحيح البخاري، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أي أن العمل الصالح في هذه العشر المباركة أفضل من أي شيء. فعشر ذي الحجة فيها ترفع الحسنات وتضاعف وترفع الدرجات وتكفر الخطايا والسيئات. عمل الصالح في هذه العشر أفضل من العمل الصالح في غير هذه العشر. فالصلاة في العشر أفضل من الصلاة في غيرها، الصيام، الذكر. وهذا المعنى ينبغي أن يستحضره كل مسلم ومسلمة، وأن يستحضر فضل هذه الأيام المباركة، وأن يجاهد نفسه على الاستكثار من الطاعة ومن العمل الصالح.
1: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة حائل على موجات الاف ام: الحويض 92، الشملي 88.8، الحائط 92.6، أنحيتية 89، الغزالة 90.5، على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورتي هود ويوسف.

إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح

من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب

أخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود

وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، بئس الرفق.

واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.

رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورتي هود ويوسف.
1: في خير أيام العام، أيام عشر ذي الحجة، وفي أطهر البقاع والمشاعر المقدسة، ساهم معنا بمبلغ 30 ريالا فقط في سقي الماء لحجاج بيت الله الحرام عنك وعن والديك، ليرتوي ظمأهم أثناء أداء مناسك حجهم. بادر الآن باغتنام أجر أفضل الصدقة في خير زمان وأعظم مكان. للتبرع تواصل على الرقم 055-53-43-786 أو عن طريق البحث في محرك البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة. جمعية حفاوة، عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك ثوابك في البلد الحرام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم:
3: هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم السبيت.
2: إخراج: عبد الله الخمعلي.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم أحبتنا الكرام في قراءة لحديث جابر في صفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما انتهى عليه الصلاة والسلام من سعيه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه رضي الله عنهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي لو عرفت في أول الحال ما عرفت في آخره من جواز العمرة في أشهر الحج ما سقت الهدي معي من خارج مكة ولكنت متمتعا. أراد المخالفة لأهل الجاهلية في اعتقادهم وأفعالهم، فوجود الهدي مانع من فسخ الحج إلى العمرة والتحلل منها. والأمر الذي استدبره صلى الله عليه وسلم هو ما حصل لأصحابه من مشقة انفرادهم عنه بالفسخ، حتى إنهم توقفوا وترددوا وراجعوا، بخلاف من لم يسق معه هديا فإنه يفسخ الحج إلى عمره. وكان هذا القول لو استقبلت تطييبا لأصحابه الذين أمرهم بأن يفسخوا حجهم ويجعلوه عمره، لأنهم لم يسوقوا معه الهدي، وهو اسم لكل ما يهدى إلى البيت من الأنعام الإبل والبقر والغنم قربة إلى الله عز وجل. ودل أيضا على أن التوعى أفضل من القران والإفراد، وأنه في حالة سوق الهدي يبقى القارن والمفرد على إحرامه حتى يوم النحر. وسأل سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألعامنا هذا؟ أي هل جواز فسخ الحج إلى العمرة أو الإتيان بالعمرة في أشهر الحج مع الحج اختص بهذه السنة أم للأبد؟ فشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحج، أي حلت العمرة في أشهر الحج. قال ذلك مرتين، ثم قال: لأبد الأبد. فهذا حكم عام في مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج في كل الأعوام بدون اختصاص أحدها. وأخبر جابر رضي الله تعالى عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء من اليمن بهدي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله إلى اليمن قبل حجته قاضيا وقابضا للصدقات، فرجع وكان قد أهل في الطريق ونوى الدخول في النسك. ولما دخل علي رضي الله عنه مكة وكان لم يعلم بعد بالتمتع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، فوجد زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حل ولبست ثيابا صبيغا، أي مصبوغا بما لا يحل للنساء لبسه في الإحرام، ووضعت الكحل بعينها، وهذا كله كناية عن كامل زينتها وإحلالها من الإحرام، فأنكر ذلك عليها ظناً أنه لا يجوز. فأخبرته أن أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها بفسخ الإحرام، فذهب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشاً على فاطمة رضي الله عنها، والتحريش الإغراء، والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها لله صنعت، مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، وأنه أنكر عليها ما فعلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، يقر له عليه الصلاة والسلام بصدق ما أخبرته به فاطمة رضي الله عنها. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ أي بأي شيء نويت حين أحرمت، بحج أو عمرة أو بهما؟ فأخبره علي رضي الله عنه أنه قال: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، أي أحرم بما أحرم به رسولك. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن معي الهدي، بيان لسبب عدم إحلاله عليه الصلاة والسلام. وعلي رضي الله تعالى عنه أيضا ساق الهدي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على إهلاله، وأمره أن يبقى على إحرامه. ثم أخبر جابر رضي الله عنه أن مجموع الهدي من الإبل الذي جاء به علي من اليمن والذي أتى به صلى الله عليه وسلم من المدينة 100، وقد تحلل الذين لم يسوقوا الهدي استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصروا شعر رأسهم، وأقاموا محلين يباشرون أعمالهم التي حرمت عليهم بالإحرام. وقصروا مع أن الحلق أفضل من التقصير، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في ذلك قال: حتى يبقى شعر إلى نسك الحج يحلق يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة. وفي الحلقة القادمة نستكمل قراءة في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
3: هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم السبيت.
2: إخراج عبد الله الخمعلي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة ياسين.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة ياسين. خير عند ربك ومضاة وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
1: فضل الحج عظيم وثوابه جزيل، وهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل لما يلاقيه الحاج من المشقة والسفر والتنقلات، فهو من الجهاد في سبيل الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا شرع الحج لعباده وجعله ركنا من أركان الإسلام الخمسة. الحج إلى بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو مرة واحدة في العمر على المستطيع، وما زاد عن المرة الواحدة فهو نافلة من أفضل النوافل والقربات والطاعات. فالحج كفر الله به الذنوب ويغفر به الخطايا ويعظم به الأجور. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الركوب على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك. الحج تدخله النيابة لأنه عمل مكون من بدني ومن مالي، فتدخله النيابة كما في هذا الحديث. فمن استطاع بدنيا وماليا فإنه يباشر الحج بنفسه، ومن استطاع الحج ماليا ولم يستطعه بدنيا فإنه ينيب من يحج عنه حجة الإسلام مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع، وهو من أفضل أنواع التطوع.
0: خير عند ربك عند ربك.
2: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
3: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين في خطبة الجمعة والإمام يخطب ربما أنه تشاغل بشيء يقلبه بيده، أو عبث بالجوال، أو مس شيئا أمامه على الأرض ونحو ذلك. وهذا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. والمشروع للمسلم أن ينصت للخطيب ويستمع له. ومن التنبيهات أيضاً أن بعضهم إذا دخل إلى المسجد في صلاة الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني أخذ يتابعه ثم كبر لتحية المسجد. والمشروع في هذا هو أن يصلي التحية ثم بعد ذلك ينصت لخطبة الجمعة. وبعضهم إذا جاء بعد الركوع في الركعة الثانية من الجمعة ثم سلم الإمام صلى هو ركعتين على أنهما جمعة، والواجب عليه في تلك الحال أن يصلي أربعاً لأنها فاتته الجمعة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورتي الرحمن والواقعة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورتي الرحمن والواقعة.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الأعراف.
1: آيات النعم.
2: آيات النعم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

أشهد أن لا إله إلا الله،

أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على الصلاة.

حي على الفلاح. حي على الفلاح.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي

واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم

الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من

وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

بعد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه

بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له

وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق

الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض

أنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها

زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى.

معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن

رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم

ما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه

أبذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم

وعليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم

بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟

الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون.

اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم

0: العذاب. قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الرعد.
1: خير عند ربك ومضاة وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
2: النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أمر الصحابة أن يجعلوا إحرامهم عمرة الذين ليس معهم هدي وقد أفردوا الحجة أو قرنوا، فقال اجعلوها عمرة ولولا أن معي الهدي لأحللت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمني ما استدبرت ما أهديت ولا جعلتها عمرة. هذا هو وجه قول العلماء أنه يستحب التمتع، لأن الرسول رجع إليه عليه الصلاة والسلام وأمر به الصحابة وأحب أن يكون فعل ذلك، لكن ما أحب أن يحرم بإحرامه قارنا وهو مهدي فلا بأس، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع من هذا النسخ، وإنما أمر أصحابه يحلوا إلا من كان معه الهدي وبقي على حاله، فدل ذلك على أن الإحرام باقي من معه الهدي، لأن الرسول لم يبطله عليه الصلاة والسلام بل استمر عليه. لكن كونه يحرم بالتمتع ولا يهدي أفضل، يشتري من مكة أو من منى بعد ذلك عند الحاجة ولا يهدي، لأن في الهدي والبقاء الحرام مشقة كبيرة قد يندم عليها الإنسان، ولا سيما إذا طال الأمر قد يقدم في آخر ذي القعدة أو في أول ذي الحجة. كونه يبقى محرما لا يتطيب ولا يقص ظهرا ولا شاربا ولا يأتي أهله قد يشق عليه ذلك. فمن رحمة الله شرع لنا التمتع وألا نكلف أنفسنا هذه الكلفة، فلنشتري هدينا من داخل ولا حاجة إلى أن نهدي من خارج. إذا جاء يوم العيد أو أيام التشريق اشترى الإنسان هديه من منى أو من مكة وذبحه الحمد لله، ولا يشق على سبيل البقاء محرما من أول ذي الحجة أو من آخر ذي القعدة إلى يوم العيد لا يتطيب ولا يقص شعرا ولا ظهرا ولا يأتي أهله. كل هذا فيه صعوبة على الرجال والنساء جميعا. نعم. ومن رحمة الله إن شرع التمتع لما فيه من الراحة والتيسير وعدم التكلف.
1: خير عند ربك عند ربك.
3: لبيك اللهم لبيك
4: لبيك لا شريك لك.
5: أهلت بأفواج الحجيج المواكب وخفت إلى البيت الحرام.
6: I'm gonna make you mine.

الشغل الجامعي.

أنا

السلام عليكم.

الساعات متواصل.

فقط

Yeah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد أبو عبد الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أحمد أبو عبد الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله.

هذا الفجر في المزيدة في المزيدة.

المغرب في صلاة الفجر تقيم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي معنا عليه

الشهر الرابع

تكلمنا في الموضوع.

الشوارع في الخراج، وحفر

0: لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات.
1: نرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
0: مقاصد الحج.
1: مقاصد الحج
0: برنامج يتطرق لبعض الغايات السامية التي لأجلها فرض الله الحج. مقاصد الحج، تقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الكرام في برنامجكم مقاصد الحج، وحديثنا في هذه الحلقة عن مقصد عظيم من المقاصد العظمى للحج، إذ يتجلى فيه كمال خضوع العبد لربه واستسلامه التام لأوامره وانقياده الكامل لشريعته. فالحج عبادة قائمة على الاتباع المحض لأوامر الله، حيث يؤدي المسلم أعمالا محددة في أزمنة وأمكنة مخصوصة على هيئة معينة دون تعليل عقلي تفصيلي، وإنما امتثالا لأمر الله عز وجل وتعظيما له وإظهارا لعبوديته وإخلاصه له سبحانه وبحمده. ويظهر هذا بوضوح عند استجابة الحاج للقيام بهذه الفريضة وارتداء لباس الإحرام والطواف بالكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، فهو يقوم بهذه الأعمال منقادا لأمر الله عز وجل ومتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن غابت عنه الحكم والمقاصد من القيام بهذه الأفعال إلا أنه لم يغب عنه أنه عبد منقاد لأمر سيده. يقول أحد المفسرين عليه رحمة الله تعالى عن أعمال الحج: بمثل هذه الأعمال يظهر كمال الرق والعبودية، فإن الزكاة إرفاق ووجهه مفهوم وللعقل إليه ميل، والصوم أيها الكرام كسر للشهوة التي هي آلة عدو الله وتفرغ للعبادة بالكف عن الشواغل، والركوع والسجود في الصلاة تواضع لله عز وجل بأفعال هي هيئة التواضع، وللنفوس أنس بتعظيم الله عز وجل. فأما ترددات السعي ورمي الجمار وأمثال هذه الأعمال فلا حظ للنفوس ولا أنس فيها ولا اهتداء للعقل إلى معانيها، فلا يكون في الإقدام عليها باعث إلا الأمر المجرد. وقصد الامتثال للأمر من حيث أنه أمر واجب الاتباع فقط، وفيه عزل للعقل عن تصرفه وصرف النفس والطبع عن محل أنسه، فإن كل ما أدرك العقل معناه مال الطبع إليه ميلا ما، فيكون ذلك الميل معينا للأمر وباعثا معه على الفعل، فلا يكاد يظهر به كمال الرق والانقياد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحج على الخصوص: لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا، ولم يقل ذلك في صلاة ولا غيرها. ويتحقق معنى العبودية في الحج حين يلتزم الحاج بأداء المناسك كما شرعت، فيحرم من الميقات ويطوف ويسعى ويقف بعرفة ويرمي الجمرات ويبيت في منى ومزدلفة، كل ذلك وفق ما جاء في السنة، مستشعرا أنه عبد مأمور لا يقدم بين يدي الرحمن ورسوله. وهذا الامتثال يرسخ في النفس معنى التسليم لله الكامل، ويربيها على الانقياد لأوامره في كل شؤون الحياة، ليكون الحج تجربة عملية للعبودية الخالصة تعكس إخلاص العبد وتقربه من ربه، كما يظهر تعظيم الله في القلب من خلال تعظيم شعائره، كما قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيؤدي الحاج المناسك بخشوع وهيبة مستحضرا عظمة الله وجلاله، فيزداد إيمانا وخضوعا. ومن عناصر هذا المقصد الانقياد التام لأمر الله بأداء المناسك كما شرعت دون اعتراض أو تردد، تحقيق الاتباع للسنة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية أداء الحج ومناسكه، تعظيم شعائر الله باستشعار مكانة المناسك والالتزام بها بخشوع وإجلال، إظهار الذل والخضوع لله من خلال التواضع والتجرد من مظاهر الكبر، التسليم لحكمة التشريع وإن لم يدرك العبد جميع الحكم فيؤدي العبادة تعبدا لله، المداومة على الطاعة بالتزام الأوامر واجتناب النواهي أثناء الحج وبعده، الالتزام بأوامر الشرع بأداء المناسك كما وردت دون زيادة أو نقص، الطاعة الجماعية بالانسجام مع الحجاج في أداء المناسك بنظام واحد. وعليه أيها الكرام، فالحج يربي المسلم على كمال العبودية ويرسخ فيه معنى الامتثال والانقياد، فيخرج الحاج وقد تعلم أن يكون عبدا لله في كل أحواله، معظما لأمره، ملتزما بشرعه، محققا لغاية خلقه. اللهم ارزقنا كمال العبودية لك وحسن الامتثال لأوامرك والانقياد لشرعك ظاهرا وباطنا، واجعلنا من المخلصين لك في القول والعمل، المعظمين لشعائرك، الملتزمين بأحكامك، وثبتنا على طاعتك حتى نلقاك، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: مقاصد الحج.
0: مقاصد الحج
1: برنامج يتطرق لبعض الغايات السامية التي لأجلها فرض الله الحج.
0: مقاصد الحج، تقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.
1: أيام الحج.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة تتوافد جموع الحجيج إلى صعيد عرفات الطاهر في هذا اليوم العظيم المشهود، إذ يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها، ومن السنة أن ينزل الحاج بنمرة إن تيسر له ذلك، وإلا فليتأكد من نزوله داخل حدود عرفة، وهناك الكثير من العلامات واللوحات الإرشادية التي توضح ذلك، وعرفة كلها موقف. في هذا اليوم العظيم مستمعينا الكرام، ينشغل الحاج بالتلبية والذكر، ويكثر من الاستغفار والتكبير والتهليل، ويتجه إلى الله عز وجل خاشعا متضرعا، ويجتهد في الدعاء لنفسه وأهله وأولاده ولإخوانه المسلمين جميعا. وإذا دخل وقت الظهر خطب الإمام في الناس خطبة تذكير وعظة وإرشاد، ثم يصلي بالحجاج الظهر والعصر جمعا وقصرا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصلي قبلهما ولا بينهما ولا بعدهما شيئا. وينبغي التنبيه على الحاج من الوقوع في أخطاء تضيع الأجر والثواب في مثل هذا اليوم العظيم، أبرزها النزول خارج حدود عرفة وبقائهم في أماكن نزولهم حتى تغرب الشمس، ثم ينصرفون إلى مزدلفة، وهذا خطأ لا ينبغي الوقوع فيه، فالانصراف من عرفة قبل غروب الشمس غير جائز لكونه مخالفا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يتزاحم بعض الحجاج ويتدافعون لصعود جبل عرفة والوصول إلى قمته والتمسح به والصلاة عليه، وهذا من البدع التي لا أصل لها في الشرع، إضافة لما يترتب على ذلك من أضرار صحية وبدنية. ومن الأخطاء مستمعينا الكرام استقبال جبل عرفات أثناء الدعاء، والسنة استقبال القبلة عند الدعاء. وبعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير مواكب الحجيج صوب مشعر مزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات. تقبل الله من الحجيج حجهم ودعاءهم، وأعادهم إلى بلدانهم سالمين غانمين.
1: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل.
1: من درر الإمام ابن القيم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة النساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فان

النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمر مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله
عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك
عليكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين
والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا
أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب

0: بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة النساء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: حلقة نور.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
2: تقدم
1: حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
0: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور،
0: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني،
1: تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك معنا في هذه الحلقات مجموعة من الطلاب يعرفون بأسمائهم:
4: فهد يوسف الغنام،
5: عبد الله سعد الدراهم،
6: خالد عبد الرحمن الأنبر.
3: حياكم الله جميعا. اليوم إن شاء الله تعالى المنهج سيكون من سورة الحاقة من الآية 38 وحتى آخر السورة. كعادتنا في كل حلقة أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات.
7: أعوذ بالله من الشيطان.

0: وما هو بقول شاعر
1: وما هو بقول شاعر
0: شاعر
1: شاعر
0: أي الراء هنا مرققة شاعر وما هو بقول شاعر
1: وما

0: ولو تقول علينا بعض الأقاويل
1: ولو تقول علينا بعض الأقاويل
0: لأخذنا

0: لتذكرة للمتقين.
1: وإنه لتذكرة للمتقين.
0: ليست لتذكرة، لتذكرة، وإنه لتذكرة للمتقين.

0: إنه لحق اليقين
1: وإنه لحق اليقين
0: فسبح باسم ربك العظيم
1: فسبح باسم ربك العظيم
0: فسبح باسم ربك العظيم
1: فسبح باسم ربك العظيم.
0: بارك الله فيكم جميعا على مشاركتكم الطيبة. مرت معنا في هذه الآيات غنن ومدود، نستعرض بعض الملاحظات في قوله تعالى في الآية 41: وما هو بقول شاعر، وما هو بقول شاعر، الراء هنا تكون مرققة ما تقرأ وما هو بقول شاعر، شاعر، وما هو بقول شاعر. تفضل عبد الله.
2: وما هو بقول شاعر.
0: أحسنت.
2: وما هو بقول شاعر.
0: شاعر.
2: شاعر.
0: أي ممتاز.
2: وما هو بقول شاعر.
0: طيب بارك الله فيكم جميعا. طيب الآن نستمع لتلاواتكم، نبدأ بخالد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم.
0: رسول كريم.
3: رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون.
0: أعدها.
3: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون.
0: عندك شاعر قليلا ما تؤمنون. أعد وما هو بقول شاعر.
3: وما هو
0: ما في مد. وما هو
3: بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلا ما
0: ولا بقول كاهن
3: قليلا ما تذكرون.
0: طيب بارك الله فيك يا خالد. الآن نستمع لفهد، أكمل.
4: تنزيل من رب العالمين ولو تقول

0: كذبين.
1: طيب العين، وإنا لنعلم
0: أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين.
1: لحسرة على الكافرين
0: وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم.
1: أحسنت يا فهد، وبارك الله فيكم جميعا على تلاواتكم. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور، إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
4: يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. كان سلفنا الصالح إذا هل هلال ذي الحجة سمعت ضجيجا بالتكبير والتحميد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لأن الله يقول ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالذي خلق لنا هذه البهيمة وسخرها لنا وذللها لنا ذلك فضله وكرمه، فيشرع ذكر الله في تلك الأيام. وإن كان الذكر مطلوبا من المسلم دائما، لكن في هذه الأيام للذكر شأن، لأنها فيها الأيام المباركة العظيمة. فإن فيها يوم عرفة ويوم النحر، وهما يومان عظيمان. من العلماء من يرى عيد النحر أفضل الأيام، ومنهم من يرى أن يوم عرفة أفضل الأيام. وعلى كل كلاهما يومان عظيمان لهما شأنهما ووقعهما. كان الصحابة يخرجون أبي هريرة وابن عمر فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم. فصومها مستحب لعموم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر.
3: خير عند ربك، عند ربك.
2: بينات.

0: بينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لأعنتكم لضيق عليكم. قال ابن عباس رحمه الله: ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا لكم. وأصل العنة الشدة والمشقة.
0: بينات.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: عميق.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: دروس في الحج. دروس في الحج، حلقات علمية عن فضائل الحج وأحكامه، مع سماحة المفتي العام الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. دروس في الحج، إعداد وتقديم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في هذا البرنامج الذي ننهل فيه من معين العلم الشرعي عبر دروس مختارة يتحدث فيها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن الركن الخامس من أركان الإسلام الحج، وموضوع هذه الحلقة تحقيق التوحيد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل عمل من الأعمال لا بد أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله، وهو تحقيق التوحيد، إفراد الله جل وعلا بهذه العبادة بحيث تكون نيته وجه الله، لا يقصد من ذلك طمعا من دنيويا، ولا يقصد من ذلك رياء ولا سمعة، وإنما يقصد بذلك وجه الله عز وجل. هذا هو تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد تصفيته من شوائب الشرك والبدع والمحدثات. وفي الحديث من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالمؤمن يحقق توحيده بإفراد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة، فلا يكون فيها رياء ولا يكون فيها سمعة ولا يكون فيها تقرب إلى أحد، لا ميت ولا حي، وإنما تكون العبادة خالصة لله عز وجل، لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية وهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فالله لا يقبل العمل الذي داخله شرك أو نية لغير الله عز وجل. فعلى المسلم أن يتذكر هذا، وأن يخلص عمله لله عز وجل، وأن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أدائه للعبادة، بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا يستدعي من المسلم أن يتعلم قبل أن يدخل في العمل، يتعلم أحكام هذا العمل وكيف يؤديه وما هي شروطه حتى يكون العمل صحيحا نافعا له، ولا يكون تعبا بدون فائدة. فإن الله جل وعلا يقول في حق المشركين قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال سبحانه الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فقد يتعبون ويضيعون أعمارهم بالعمل، لكنه هباء منثور ورماد تطير به الرياح. ليه؟ لأنه فقد الشرطين وحدهما، فلا يكون خالصا لوجه الله، أو لا يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يستدعي من كل مسلم أن يتعلم العلم النافع الذي يؤدي به العمل على الوجه المشروع الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون تعبا بلا فائدة، ولا يكون ضائعا يوم القيامة. والعمل إذا كان خالصا ولو كان قليلا فإن الله يقبله وينميه ويضاعفه أضعافا كثيرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة واحدة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، حبة واحدة أثرت 700 حبة مضاعفة من الله سبحانه وتعالى. هذا مثل ضربه الله جل وعلا، لأنه يضاعف الحسنات كما يضاعف ثمرة هذه الحبة، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولكن على الإنسان أولا أن يتعلم كيف يؤدي العمل على الوجه المشروع، وثانيا أن يخلص النية والقصد لله عز وجل، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: دروس في الحج، حلقات علمية عن فضائل الحج وأحكامه، مع سماحة المفتي العام الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. دروس في الحج، إعداد وتقديم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة البقرة.
1: في ميزان النوايا.
2: أهلا بكم. المجاملة هي معاملة بالجميل تجري على حال كثير من الناس عادة وأحيانا حاجة، وبالطبع نتحدث هنا عن مجاملة حسنة لا كذب فيها ولا نفاق ولا أكل أو ظلم لأحد، والأهم ألا تكون مسيئة للدين. المداري والمجامل الذي لا يضمر الشر لأحد ولا يسعى في أذية أحد في ظاهر ولا في باطن، ولكنه قد يظهر المحبة والمودة والبشر وحسن المعاملة ليتألف قلوب بعض الناس أو ليدفع أذى بعضهم عنه وعن غيره من الناس دون أن يوافقه على باطل أو يعاونه عليه بالقول أو الفعل. وهنا وعلى ميزان النوايا تكون المجاملة من الأخلاق الحسنة الفاضلة التي حث عليها الإسلام ورغب فيها، من خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول لتحصل بذلك الألفة، وهي أيضا في ميزان النوايا مما نتمثله في قول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا.
1: في ميزان النوايا.
3: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أف

أهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.

قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون

الله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.

يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون

هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.

0: إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة المؤمنون.
2: في خير أيام العام، أيام عشر ذي الحجة، وفي أطهر البقاع والمشاعر المقدسة، ساهم معنا بمبلغ 30 ريالا فقط في سقي الماء لحجاج بيت الله الحرام عنك وعن والديك، ليرتوي ظمأهم أثناء أداء مناسك حجهم. بادر الآن باغتنام أجر أفضل الصدقة في خير زمان وأعظم مكان. للتبرع تواصل على الرقم 055-53-43-786 أو عن طريق البحث في محرك البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة. جمعية حفاوة، عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك ثوابك في البلد الحرام.
3: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
4: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
5: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه.
2: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أيها الكرام إلى النشرة المفصلة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: وصول أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى مكة، انطلاق ندوة الحج الكبرى بالتعاون مع هيئة كبار العلماء، وزارة الإعلام تنظم مبادرة ملتقى إعلام الحج بنسختها الثالثة في مكة المكرمة، الرئيس الروسي فلاديمير يزور الصين لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين. وفي تفاصيل النشرة: استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة البالغ عددهم 2500 حاج وحاجة من 104 دول لأداء مناسك الحج لهذا العام، حيث أنجزت إجراءات وصولهم بسلاسة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة قبل انتقالهم إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة. هذا وقد انطلق برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج في عام 1417، وبلغ إجمالي المستضافين منذ انطلاقته وحتى الآن 68,000 حاج وحاجة. انطلقت اليوم ندوة الحج الكبرى تحت عنوان الندوة منصة فاعلة في خدمة

0: ضيوف الرحمن، نصف قرن من الإثراء المعرفي بتنظيم من وزارة الحج والعمرة وبمشاركة علماء ومفكرين وباحثين ومتخصصين من مختلف دول العالم الإسلامي. وأكد وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة خلال افتتاح الندوة أن المملكة رسخت نموذجا رائدا في إدارة الحشود عبر التقنية.
1: وفي هذا الإطار جاءت هذه الندوة لتواكب هذا الامتداد بوصفها منصة للحوار العلمي الرصين تعالج القضايا المستجدة وتربط بين ثوابت الشريعة ومتغيرات الواقع. وتأتي دورة هذا العام في سياق مرور 50 عاما على انطلاق هذه الندوة، وهي محطة علمية تستدعي قراءة واعية لمسيرتها واستلهامها واستلهاما لتجاربها واستشراقا لمستقبلها، بما يعزز دورها في بناء مرجعية معرفية تسهم في تطوير منظومة الحج والارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن. تعكس موضوعات الندوة لهذا العام عمق التحولات التي شهدتها منظومة الحج خلال أكثر من 50 عاما، حيث رسخت المملكة نموذجا عالميا متقدما في إدارة الحشود والخدمات الإنسانية، قائما على التكامل بين التخطيط والتطوير المؤسسي والتقنيات الحديثة.
0: وأضاف الربيع أن القيادة حريصة على خدمة ضيوف الرحمن بأعلى المستويات،
1: حيث انتقلت منظومة الحج من إدارة تعتمد على الاستجابة للتحديات إلى منظومة تدار بالعلم والتخطيط والبيانات والتقنيات الحديثة، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرتقي بجودة الخدمات ويمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. إنما نشهده اليوم من تكامن في الجهود وتطور في الأداء لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله، ثم دعم قيادته الرشيدة حفظها الله وحرصها الدائم على أن تكون خدمة ضيوف الرحمن في أعلى مستوياتها بما يليق بشرف المكان وعظم الرسالة.
0: من جانبه، أكد مدير العام الفريق محمد البسامي على حرص الجهات الأمنية على انسيابية الحركة في مكة وتحسين تجربة ضيوف الرحمن التقنية.
2: الحقيقة ما نشهد اليوم من بوادر تدعو بشكل كبير للتفاؤل أن خطط الأمن الحج والحزم في تطبيق الأنظمة وأيضا امتثالا لهندسة الإجراءات اللي أشرف عليها سمو السيد وزير الداخلية هو ما نشهد اليوم في ما قبل مهمة الحج عن انسيابية كبرى في مكة المكرمة، انسيابية في مداخل مكة المكرمة، تقديم الخدمات اليوم بكفاءة عالية وجاهزية عليا لكل بعثات الحج، وأيضا نهدف إلى أن نحسن ونطور من تجربة ضيوف الرحمن التقنية والميدانية، وأيضا أن يبادر الأمن لتقديم كل ما يعترض أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
0: تفقد وزير الصحة فهد الجلاجل المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، كما اطلع على جاهزية الخدمات الصحية لضيوف الرحمن استعدادا لحج 1447، كما تفقد مجموعة من المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة التي يقوم بتشغيلها القطاع الخاص. وأكد وزير الصحة فهد الجلاجل استمرار الفرق الطبية لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن وتسخير جميع التقنيات الصحية لرعايتهم.
3: أنا سعيد اليوم بزيارة تفقدية للزملاء وهم يقدمون الخدمات، فالحمد لله سنة هذه من واحد الحجة الخدمات الصحية تقدم لكل المنشآت. اليوم احنا في عرفات الآن ونشوف كيف جميع المنشآت تقدم الخدمة وتتابعها بشكل جيد، وانتشار أيضا جميع الآليات في عرفات وفي منى لتقديم الخدمات للحجاج بعون الله.
0: تواصل المديرية العامة للجوازات استقبال ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج وسط تسريع للإجراءات وإنجاز المعاملات بكفاءة عالية، بما يعكس مستوى التطور الذي تشهده خدمات المنافذ في المملكة خلال موسم الحج. وأكد متحدث جوازات مكة المكرمة الرائد عبد الرحمن الكثامي أن الجهود متواصلة في 4 مواقع بمداخل مكة لضبط مخالفي نقل الحجاج غير المصرح لهم وإصدار العقوبات بحقهم.
4: وزارة الداخلية تقوم في هذه الأيام بجهود مضاعفة لحفظ الأمن وتقديم الرعاية الكاملة لضيوف الرحمن وتطبيق التعليمات والأنظمة باتجاه كل من يخالف من خلال حملة لا حج بلا تصريح. وفي هذا الجانب بالتحديد المديرية العامة للجوازات تواصل أعمالها عبر اللجان الإدارية الموسمية في مداخل العاصمة المقدسة عبر إصدار القرارات الإدارية بحق المخالفين بنقل أشخاص غير مصرح لهم بالحج من خلال كافة اللجان والتي تعمل على مدار الساعة. فيما يخص مواقع اللجان الإدارية لدينا 4 مواقع في مداخل العاصمة المقدسة: مركز الكر، مركز البهيتة، ومركز الشميسي، وكذلك مركز التنعيم. يوجد أعضاء متخصصين يقومون بإصدار العقوبات تجاه كل مخالف، وتشمل العقوبات تجاه كل مخالف من الناقلين لغير المصرح لهم بالحج، وتكون العقوبات أو تشمل العقوبات عقوبة السجن مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال، وكذلك التشهير، وأضيف إلى ذلك المطالبة قضائيا بمصادرة وسيلة النقل. وفيما يخص الوافد، إن كان الناقل وافدا يضاف إلى العقوبات السابقة عقوبة الترحيل مع منعه من دخول المملكة مدة 10 سنوات.
0: تنظم وزارة الإعلام اليوم مبادرة ملتقى إعلام الحج بنسختها 3 في مكة المكرمة بالشراكة مع 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ويعد الملتقى مجتمعا وبيئة إعلامية متكاملة تدعم الإعلاميين في إنجاز تغطياتهم لموسم الحج عبر تقنيات تفاعلية ومناطق إعلامية داعمة تبرز التحول في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. جهزت أمانة العاصمة المقدسة مواقف حجز السيارات الواقعة على مداخل مكة المكرمة لموسم الحج ضمن خطتها التشغيلية لهذا العام. وأوضحت الأمانة أن الطاقة الاستيعابية لمواقف حجز السيارات تتسع لأكثر من 45,000 مركبة جرى تجهيزها وفق خطة تشغيلية متكاملة تشمل أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة والإنارة والخدمات المساندة. ينفذ فريق طبي سعودي تابع لمركز الملك سلمان للإغاثة في مدينة بورت سودان برنامجا لصناعة وتركيب أطراف صناعية لمصاب الحرب بمشاركة كوادر طبية متخصصة. المزيد في التقرير التالي.
5: في إطار دعم المملكة للشعب السوداني، شرع فريق سعودي في صناعة وتركيب أطراف صناعية لذوي الإعاقة ومصابي الحرب في مدينة بورسودان ضمن حملة يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
6: أشكر مركز الملك سلمان للإغاثة على الدعم كشريك تنفيذي كمجمع الأمير سلطان لتنفيذ المشروع هذا اللي من خلاله نمكن إخواننا في السودان بتقديم الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، كذلك اللي هو برامج التأهيل الخاصة بالأطراف الصناعية.
5: عشرات من ذوي الإعاقة لم يتمكنوا منذ سنوات من تركيب أطراف صناعية بسبب الإعسار وغلاء التكاليف بجانب الأوضاع الميدانية، وبقدوم الفريق السعودي تحولت حياتهم من الخمول إلى النشاط، واستعدوا نفسيا وبدنيا للمشاركة في دورة الإنتاج لمساعدة أسرهم وذويهم والاعتماد على أنفسهم.
7: أنا جار ومحتاج الطرف ده عشان أقيف أقدر أشتغل شغلي الحقيقي، والحمد لله هسه الآن أنا هقيف وأشتغل وأقدر أواصل شغلي بطريقة جيدة جدا أكثر من أول.
5: الحروب المتواصلة في السودان جعلت الحاجة للأطراف الصناعية كبيرة تفوق طاقة الحكومة، ولكن يبدو أن المملكة فطنت لهذه الأزمة، فبشرت شعب السودان عبر سفيرها بإنشاء مركز متكامل للأطراف خلال الأيام المقبلة لتصبح هذه الحملة الحالية هي أول الغيث.
8: الدعم بالنسبة للمعاقة والحاجة رفع من روحه المعنوية واجتماعيا شوية بيكون شكله أحسن وهو بيقدر يندمج في المجتمع.
5: فريق سعودي بعث الأمل في نفوس عشرات السودانيين الذين قعدتهم الإعاقة عن ممارسة حياتهم الطبيعية، ليتحول هذا الأمل إلى واقع بتركيب أطراف صناعية حديثة وبمواصفات عالمية. لؤي عبد الرحمن، الإخبارية، بمدينة بورسودان على البحر الأحمر.
0: في خبرنا الأخير، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير زيارة إلى الصين تستمر يومين، يلتقي خلالها نظيره الصيني شي جين بينغ، ويعقد الزعيمان قمة لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين بلديهما مع الذكرى 25 لمعاهدة الصداقة الصينية الروسية، ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع نحو 40 اتفاقية بين البلدين. ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. وصول أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى مكة، انطلاق ندوة الحج الكبرى بالتعاون مع هيئة كبار العلماء، وزارة الإعلام تنفذ أو تنظم مبادرة ملتقى إعلام الحج بنسختها الثالثة في مكة المكرمة، الرئيس الروسي فلاديمير يزور الصين لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، أشكركم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: من مشكات العلم والإفتاء.
1: من مشكات العلم والإفتاء.
0: نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء
2: لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم
0: فتاوى الحج.
1: فتاوى الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم فتاوى الحج. أنقل لكم تحايا الزملاء فريق العمل في الإشراف العام فيحان السبيعي، في الإعداد محمد الشمري، في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي وسلطان العنزي، مخرج حلقات هذا البرنامج الزميل عبد الرزاق الحمدان، وفي التقديم على الهواء محدثكم أحمد بن عبد الله الشدي. نسعد كثيرا باستقبال اتصالاتكم أو رسائلكم على الرقم 011-405-2999. كما نرحب بضيف حلقتنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. حياكم الله شيخ عبد الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
4: حياكم الله وحيا الفريق العامل معكم وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، ونسأل الله التوفيق والتسديد.
3: اللهم آمين. لعلي أبدأ هذه الحلقة شيخ عبد الله بهذا التساؤل من أحد الإخوة المستمعين، يسأل عن الحكمة من مشروعية الحج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. من المعلوم أن الحكم من مشروعية أي أمر من الأمور قد تظهر للمتأمل وقد لا تظهر له، ولكن الله عز وجل حكيم في كل تشريعاته، وهو لا يشرع شيئا إلا يعود على العباد بالنفع في آجل آله وعاجله. والواجب على المسلم أن ينقاد، أدرك الحكمة أو لم يدركها. وفي الحج الحكمة في المقام الأول العبودية لله عز وجل والانقياد لأمره، وهذا في العبادات كلها، لكنه يبرز في الحج على نحو جلي، لأن العقول قد تقصر عن إدراك بعض الحكمة من مناسك الحج، كالطواف سبعا والسعي سبعا ورمي الحجار سبعا والوقوف في عرفة في يوم واحد في مكان واحد، وهكذا قله بالنسبة لسائر أنساك الحج. لكن هناك حكم قد تظهر للإنسان، من ذلك التقاء المسلمين من مختلف أنحاء الدنيا وتعرف بعضهم على بعض وتفقد بعضهم لحاجات بعض، ومن ذلك تقوية العلاقة بين المسلمين عموما حينما يلتقون في مكان واحد ويقومون بأداء نسك واحد. ولعل من الحكم إظهار التسوية بين الناس دون فضل لغني على فقير أو لرئيس على رؤوس أو لقوي على ضعيف، فالكل يقومون بحركة واحدة وبأعمال واحدة ولباسهم لباس واحد، إزار ورداء، فلا تفرق بين فقير وغني ولا رئيس ومرؤوس. فالمساواة بأظهر معانيها وأجلى صورها موجودة في الحج. ثم ما يحصل من تبادل تجاري وهو الذي أشار الله عز وجل إليه في قوله ليشهدوا منافع لهم، فيحصل تبادل تجاري في الحج وإن كان ذلك ليس هو المقصود الأساسي، لكنه من الأمور المقصودة والتي ينتفع فيها كثير من الناس.
3: نعم، جزاكم الله خير شيخ عبد الله وأحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة بعث بسؤاله يسأل عن حكم الاطباع والرمل، وأيضا يقول إذا كان المطاف مزدحما كيف أؤدي ذلك.
4: الاطباع وهو إظهار الكتف الأيمن وتغطية الكتف الأيسر بالرداء، والرمل هو الإسراع في الطواف، وكلاهما مندوب إليه. أما الاطباع فمندوب إليه في أول طواف يطوفه القادم في طواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، وفي طواف العمرة، وفي طواف الحج إن كان لم يطوف للقدوم. فهذا هو الذي يشرع فيه الاطباع، ويكون في الأشواط السبعة كلها. وأما الرمل فهو الإسراع في المشي، وهو مندوب في الثلاثة أشواط الأول، فإن قام به المسلم تمكن فذلك خير على خير، وإن لم يقم به لسبب أو لآخر أو لم يتمكن من الرمل، ولا سيما حينما يكون المطاف مزدحما، فإنه لا شيء عليه، لأن كما قلنا هو سنة، ولعل الفضل يحصل له إذا كان يريد الرمل لكنه لم يستطع بسبب الزحام في الطواف.
3: نعم. أيضا يا شيخ، يعني من أدى الصلاة وقد أظهر كتفه؟
4: الأصل أن الإنسان يغطي كتفيه في الصلاة. ذهب جمع من العلماء إلى أنه يكفي تغطية كتف واحد، لكن كما هو معلوم ليس لا يسن الإنسان أن يكون مطبعا إلا في الطواف، وهو إذا توقف للصلاة سواء كان في أثناء الطواف أو في غيره، ففي هذه الحالة لا يشرع له الاطباع حتى ولو لم يكن في الصلاة، فضلا إذا كان في الصلاة.
3: نعم، جزاكم الله خيرا الشيخ عبد الله
4: وإياك
3: وأحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل من إحدى الأخوات تسأل تقول ما حكم المرأة إذا طرأ عليها الحيض قبل إحرامها؟
4: إذا طرأ عليها الحيض قبل إحرامها فإنها إن كانت تريد الحج فتحرم، ولو كانت ملتبسة بالحيض، يعني حتى لو كانت حائضة نفسا، وتقوم بما تقوم به الحاجة، إلا أنها لا تطوف بالبيت. عائشة رضي الله عنها نفست، يعني حاضت، لأنه يعبر أحيانا عن الحيض بالنفاس، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وصولهم إلى مكة بمراحل قليلة ووجدها تبكي، فسألها، قال لها عليه الصلاة والسلام: لعلك نفست؟ قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. هذا بالنسبة للمرأة إذا كانت تريد الحج، لكن لو كانت المرأة تريد العمرة، يعني في غير موسم الحج تريد العمرة فقط، ولما أوشكت أن تصل إلى الميقات حاضت، فإن الأولى لها ألا تحرم، خاصة إذا كانت مدة بقائها في مكة محدودة، لأنها لو أحرمت لأدخلت نفسها في الحج، فلربما تنتهي مدة بقائها في مكة قبل أن تطهر، ويصبح عليها وعلى مرافقيها حرج، لذلك فإنها تذهب إلى مكة وتنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت خرجت إلى أدنى الحل، إلى التنعيم أو ما يعرف أيضا بمسجد عائشة، وأحرمت منه. وإذا لم تطهر وأرادت أن ترجع هي ومن معها، فإنها تكون في حل من أمرها.
3: جزاكم الله خير. معنا اتصال من عبد الله من حائل، تفضل يا عبد الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الله يجزاكم خير ويعافيكم. يا شيخ الله يرضى عليك، أنا الأسبوع اللي راح اعتمر، تمام؟
3: نعم.
5: يوم جيت الميقات اللي هو ذو الحليفة المدينة، لبست وتجهزت وجيت بالسيارة ألقن الولد اللي هو التلبية اللي هي الدخول في النية.
4: أنا ما سمعت السؤال زين يا شيخ.
3: أي نعم عبد الله.
5: أي نعم. أنا أقول الولد، ما أدري هل
3: الولد وش فيه، وش صار عليه؟
5: أنا ألقن الولد،
3: تلقنه
5: اللي إيه اللي تلبية. هو التلبية.
3: نعم
5: نعم. ما حركت، ممكن أول ما حطها ممكن 5 كيلو من الميقات، من نفس الميقات يعني في المنطقة نفسها، بس عديت الميقات داخل متجه المكة، تذكرت أني ما لبيت أنا نفسي.
4: إذا كنت عقدت العزم على الدخول في النسك فلا يلزم التلبية، إذا كنت اعتبرت نفسك قد تلبست بالنسك، قد دخلت في الإحرام، فلا يلزم التلبية.
5: الله يجزاك خير يا شيخ ويرحم والديكم ويسعدكم دنيا
4: وآخرة.
3: اللهم آمين. جزاك الله خير يا شيخ. أيضا يا شيخ عبد الله، من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: الطواف ينتهي بالحجر الأسود ونبدأ به، هل نشير إليه ونكبر عند آخر شوط؟
4: إن كبر الإنسان فذلك هو الأولى، يكبر الإنسان في البداية وعندما يمر بالحجر، فهذا موضوع التكبير.
3: جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة، أحد الإخوة يسأل يقول: كيف لي أن آتي بسنة الظهر البعدية في حال جمعت بين صلاتي العصر والظهر؟
4: إذا جمع الإنسان بين العصر والظهر فقد دخل وقت النهي، فلا حاجة أن يأتي بسنة الظهر لأنه قد دخل وقت النهي. نعم، قد يشكل على البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى السنة بعد العصر، ولما سألته إحدى أمهات المؤمنين عن ذلك وهي تعلم أن هذا الوقت وقت نهي، قال: شغلني عنها وفد عبد قيس. فهو عليه الصلاة والسلام قضى نافلة الظهر بعد العصر، لكن ذهب جمع من العلماء إلى أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم صل وسلم عليه. أيضا من الأسئلة يا شيخ عبد الله التي وردت، هذا السائل يقول: ما هي شروط استجابة الدعاء، وما هي أفضل طريقة للدعاء، وجزاكم الله خيرا؟
4: أولا، على الإنسان أن يخلص النية في الدعاء، وأن يدعو بقلب صادق ونية خالصة، وثانيا أن يكون طعامه وشرابه وملبسه من حلال. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعو الله ليجعلني مجاب الدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك تستجب دعوتك. وثالثها ألا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، فإن مثل هذا لا يستجاب له. ورابعها ألا يتعدى في الدعاء بوجه أو آخر، فلعل هذه الأمور إذا اجتمعت تكون سببا في استجابة الدعاء. لكن بعض الأشخاص يعتقدون أن دعوتهم لم تجب لأنهم لم يروا تحقق ذلك الأمر الذي دعوا به، وهذا فهم قاصر. فإن إجابة الدعوة تأخذ صورة من ثلاث صور: الأولى أن تلبى دعوة الإنسان ويحصل له ما دعاه، وهذا يظهر له ويعلم به. والصورة الثانية أن يرد الله عز وجل عن هذا الداعي شرا كان على وشك الوقوع لولا هذا الدعاء، فهنا استجيبت دعوته لكنه لا يعلم، أو ينعم الله عليه بنعمة غير النعمة التي طلبها لأن ذلك هو الخير له، فالله اختار ما هو خير للعبد. والصورة الثالثة ادخر الله هذه الدعوة له في الآخرة، ومثل هذا لا يعلم به الإنسان، فتستجاب دعوة الإنسان وإن لم يعلم. ثم إن هناك آداب ينبغي على الإنسان أن يراعيها لتكون بإذن الله سببا في قبول دعوته، منها رفع اليدين، فإن الله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، وأن يتجه إلى القبلة فهي أشرف الجهات، وأن يكون متطهرا، وأن يختار الأوقات التي ترجى فيها إجابة الدعوة كآخر ساعة من يوم الجمعة وكآخر الليل وما بين الأذان والإقامة وعند نزول المطر وفي السفر إلى غير ذلك من الآداب المعلومة للجميع.
3: جزاكم الله خير. معنا محمد من مكة، تفضل محمد.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: الشيخ عبد الله ركبان بارك الله فيكم ونفع بكم وبعلمكم.
4: وإياكم والمستمعين والمستمعات.
6: في عندنا ناس يا شيخ، نحن في مكة المكرمة في المساجد الكبرى ينزوون خلف الصف، يصلون لوحدهم في كراسي، فهل يعذر بالجهل؟ نحن نعرف بطلان صلاتهم، نتحدث معهم ويصلون لوحدهم، ينزمون عند باب المسجد وهذا، وقلنا لهم لماذا لا تتقدموا في الأمام؟ يعني ما يأخذون أمر بجدية، هل نحكم ببطلان صلاتهم؟ هل يعذرون بالجهل؟ هذا هو السؤال.
4: الحكم ببطلان الصلاة أمر صعب
6: بالحديث
4: عند الله عز وجل، أما بالنسبة لصلاة المنفرد خلف الصف والحديث الذي تشير إليه قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، إن كان ليس له عذر فالأظهر أن صلاته غير صحيحة، أما إن كان
3: أضبطها بعد الوضوء والصلاة، هل أعيدها أو ماذا أفعل؟ وما حكم صلواتي السابقة التي صليتها على هذه الحال؟
4: ينبغي على الإنسان أن يزيل كل مانع يمنع من وصول الماء، ومن ذلك طلاء أظافر، فعلى الأخوات أن يدققن في إزالة ذلك. لكن لو قدر وجدت نقطة صغيرة للغاية لم يستطع الإنسان رؤيتها أو ذلك، فإن الله غفور رحيم.
3: الحمد لله، جزاكم الله خير الشيخ عبد الله على المشاركة معنا في هذه الحلقة والإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات.
4: بارك الله في المستمعين وفي المستمعات، ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول.
3: إذن شكرا لضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، الذي حل ضيفا معنا مجيبا عن أسئلة الإخوة المستمعين والمستمعات. وأنقل لكم تحايا الزملاء فريق العمل في الإشراف العام الزميل فيحان السبيعي، في الإعداد محمد الشمري، في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي وسلطان العنزي، مخرج حلقات هذا البرنامج الزميل عبد الرزاق الحمدان، وفي التقديم على الهواء محدثكم أحمد بن عبد الله الشدي. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إلى لقاء قريب
0: يجمعنا بكم
2: في برنامجكم
0: فتاوى الحج.
1: فتاوى الحج.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة النور.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة النور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
3: تنفس الصباح بيوم جديد.

0: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: يا رحلة العمر، يا أحلى المراحل، تلك المشاعر كم لها تهفو القوافل. جئناك في أرواحنا غيث من الأشواق هاطل.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
0: رحلة الحج. رحلة الحج،
2: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
0: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وأوقاتكم كلها بكل خير. نحييكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي في هذا الموسم العظيم، موسم الحج لعام 1447 للهجرة، مسابقة رحلة الحج. نبدأ مستمعينا الكرام بنقل التحايا إليكم من فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، في الإعداد أنفال علي، استقبال اتصالات عبد الرحمن الحوطي، في التقديم محدثكم سبيت برامج سبيت، وفي الإخراج بدر بن حسن الزهراني.
0: رحلة الحج.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم في حلقتنا هذا المساء، هذه الحلقة التي إن شاء الله نستقبل فيها 9 فائزين بمشيئة الله تعالى على الرقم 011452999. وكما هو معروف لديكم مستمعينا الكرام، معنا 9 أسئلة، والأسئلة هذه كلها متعلقة بأحكام الحج والعمرة والزيارة وما يتعلق بعشر ذي الحجة والأضاحي ونحوها، وما يتعلق بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. هناك معلومات كثيرة حول هذه العبادات، حول هذه الشعائر والمشاعر والأماكن المقدسة والبقاع المباركة. إن شاء الله نتعرف على شيء منها وعلى بعضها من خلال طرح هذه الأسئلة على مستمعينا الكرام، وهذا هو يعني هدف البرنامج، هو نقل ثقافة شرعية أو بعض المعلومات والأحكام متعلقة بأحكام الحج والعمرة. يعني من مثلا أراد الحج سإن شاء الله يستفيد بمعرفة بعض المعلومات، ولا يغني طبعا عن أن الإنسان يعني يقرأ ويطلع على ما يفيده وينفعه إن شاء الله في تأدية مناسكه وحجه. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة اللي إن شاء الله بنسلم فيها كل واحد معنا بيمسك معه الخط إن شاء الله 500 ريال على الرقم 011452999، ونأخذ أول متصل بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
0: رحلة الحج.
4: هل أنت مستعد ليوم عرفة؟ حقيبة يوم عرفة ب750 ريالا تطعم وتسقي 50 حاجا في عرفة. تصدق الآن، الكمية محدودة، لا يفوتك الأجر. اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
0: رحلة الحج.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله. والآن نستقبل الاتصالات، بس قبلنا أحب دائما في كل حلقة مستمعينا الكرام أن نذكر يعني بالخطوط العريضة لهذه العبادة العظيمة وهذه الفريضة المباركة، وهي فريضة الحج. بذكر الأركان الأربعة فقط، ثم إن شاء الله نأخذ أول متصل معنا وهي الأخت شهد. الأركان هي الدخول، نية الدخول في النسك وهو الإحرام، 2 الوقوف بعرفة، 3 طواف الإفاضة، 4 سعي الحج. لا يمكن أن يتم حج إلا أن تتم هذه الأركان الأربعة. ونأخذ أول متصل معنا شهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد معنا؟ راحت شهد؟ مين معنا؟ خلود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلود.
5: هلا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: من وين؟
5: من الرياض.
3: طيب، أنت أول متصلة، فحينئذ قدامك 9 أرقام، اختاري ما شئتي.
5: واحد.
3: السؤال رقم واحد يا خلود يقول: ما هو أول مسجد وضع للناس؟ تعرفين؟
5: إيش؟
3: أول مسجد وضع للناس في الأرض يعني؟
5: المسجد الحرام.
3: تأكدة؟ ما تبي خيارات؟
5: لا.
3: كفو.
6: الإجابة صحيحة.
3: أحسنت إجابتك صحيحة يا خلود. إذن أول مسجد هو المسجد الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، هذا المسجد الحرام الذي يحج الناس إليه ويقصدونه ويستقبلونه في قبلتهم. وأبو ذر رضي الله عنه سأل مرة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال له: أي بيت وضع للناس أولا؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم ماذا؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. فأول مسجد وضع للناس بنص هذه الآية وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو المسجد الحرام، والذي بناه هو أبونا إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. مين معنا؟ شهد، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
3: من خميس مشيط؟
7: أيوة.
3: طيب اختاري رقم يا شهد.
7: 5.
3: السؤال رقم 5 يا شهد يقول: قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أحب أرض الله إليه. وش هي؟
7: في خيرات؟
3: فيه، بس أنت ما أخطر بالك كذا شيء. وش أفضل أحب
7: مكة المكرمة؟
3: طيب نشوف.
6: الإجابة صحيحة.
3: أحسنت إجابة صحيحة يا شهاد، ما شاء الله. يعني بعض المستمعين كل إجابة عنده حاضرة، بس عادي يعني يشك يقول خلنا أخذ الخيارات من باب الاحتياط. ففعلا هي مكة أحب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قصته الشهيرة حينما أراد أن يهاجر يعني التفت إلى مكة وقال: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك. لكن عاد، وحتى هو النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني كلمه ورقة بن نوفل قال: ليتني أكون جذعا حين يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ قال: نعم، إنه مات أحد يعني بمثل ما جئت به إلا عودي. فاللهم صلي وسلم على نبينا محمد، ويعني جاهد في الله حق جهاده وأدى الأمانة وأوذي كما يقول هو: أوذيت في الله ولم يؤذ أحد. ويعني وجد شدة وجد شظفا وجد جوعا وجد معاناة عليه الصلاة والسلام، ويعني حتى إنه لما عرض نفسه على ابن عبد ياليل بالطائف وآذوه وأدموا أقدامه عليه الصلاة والسلام خرج هائم على وجهه، يعني يمشي بدون وعي عليه الصلاة والسلام. يقول: فلم أستغفق إلا وأنا بقرن الثعالب صلى الله عليه وسلم من شدة الكرب الذي مر به عليه الصلاة والسلام. كل هذا بس هو رحمة لنا عليه الصلاة والسلام، يريد يعني أن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن ينجينا من النار إلى الجنة. حتى بعد كل هذا لما جاءه ملك الجبال قال: أطبق عليهم الأخشبين، قال: لا، تركهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. وأيضا جاء يذكر في حديث إن يعني كفار قريش قالوا: يا محمد، ادعو لنا ربك يبعد الصفا للجبال هذه فنزدرع، تصير الأرض خضراء والأمور زينة. فلما دعا ربه ذلك فقال الله له، أوحى الله إليه قال له: إن شئت فعلت، ولكن إن كفروا عذبتهم مثل ما عذبت الأمم السابقة، أو تستأني بهم، يعني تنتظر تخليهم لعل الله يهديهم بعدين ولا يجيهم عذاب يعني يأخذهم يعني يجتثهم عن آخرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أستأني بهم. صلى الله عليه وسلم ما أرحمه بأمته عليه الصلاة والسلام. من هنا؟ السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: اختاري رقم
8: 3.
3: رقم 3، السؤال يقول يا هنا: من خصائص مكة أنها محفوظة من إيش؟
8: من أي عدو؟
3: لا عادة الأعداء يجون يدخلون مكة. وهل أعطيس خيارات؟ طيب، هل هي محفوظة من الأمراض ولا من المجرمين ولا محفوظة من الدجال؟
8: من الدجال.
3: من الدجال، ما يدخلها المسيح الدجال؟
8: إينا.
3: طيب نشوف.
6: الإجابة صحيحة.
3: أحسنت يا هناء، الإجابة صحيحة، وهذا يعني من تفضيل الله لهذه البلدة العظيمة المباركة أم القرى، أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة فإن الله يحفظها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة أن على أنقابها ملائكة تمنع الدجال والطاعون من دخولها. وكذلك جاء في صحيح أيضا في حديث صحيح أن الطاعون كذلك والدجال لا يدخلان مكة، جاء يعني في بعض الألفاظ، لكن الأصح والأثبت المدينة. طب بعض منكم يقول طيب الأوبئة هذه التي تجي ليست المقصود بها الطاعون، ولو قد وقع الوباء في عهد عمر رضي الله عنه، وقع وباء فمات الناس موتا ذريعا رضي الله تعالى عن عمر، وفي هذا وروى الحديث اللي يعني الحقيقة فيه سلوان لكل مسلم، رواه عمر صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة بخير إلا دخل الجنة. يا الله لك الحمد. قالوا ثلاثة قالوا اثنين، يعني كل واحد الله المستعان بيموت من المسلمين سيجد له على الأقل عشرة يشهدون له بخير، إلا عاد إنسان موغل في الفساد والإجرام وكذا، فالله المستعان. مين معنا؟ أم عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: من الرياض؟
9: أيوة من الرياض.
3: اختاري رقم.
9: وش الموجود من الرقم؟
3: باقي ما راح إلا ثلاثة، راح واحد وثلاثة وخمسة، معس اثنين وأربعة وستة وسبعة وثمانية وتسعة.
9: أربعة.
3: السؤال رقم أربعة يقول: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحال لا تشد إلا إلى إيش؟
9: خيارات.
3: أعطيك خيارات، إلى عشرة مساجد ولا مسجدين ولا ثلاثة مساجد؟
9: ثلاثة.
3: وش الثلاثة ذي؟
9: ثلاثة مساجد.
3: إي وش هي طيب؟
9: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى.
3: إجابة ما شاء الله مميزة.
6: الإجابة صحيحة.
3: أحسنت يا أم عبد الرحمن، إجابتك صحيحة، وفعلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني لا تشد، يعني ينهى عن أن تشد الرحال إلى أماكن العبادة. ما واحد بيروح يسافر ولا بيروح يتجر ولا بيروح يتمشى ولا بيروح، هذا ما في بأس، لكن المقصود أنه يقصد بقعة معينة مباركة للعبادة فإنها لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. ودائما ينبه العلماء على أن الواحد مثلا بيروح المدينة ما يشد الرحال عشان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يشد الرحال ويسافر حتى يصلي في المسجد النبوي ويزور المسجد النبوي، وبعد ذلك يذهب ويزور النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه ويسلم على صاحبيه، ويذهب ممكن البقيع يسلم على بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زيارة القبور للرجال مشروعة، وبالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فقال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي أيضا سلام ودعاء للأموات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه. يا مرحبا يا حسن.
10: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: أهلا وسهلا، كل عام وانت بخير.
3: وانت طيب، حياك الله أخوي حسن، كيف حالك؟
10: الحمد لله بخير والله، الحمد لله.
3: الحمد لله. تختارنا رقم أبو علي.
10: ثلاثة.
3: واحد وثلاثة وأربعة وخمسة راحت.
10: يبقى خمسة.
3: لا هذه راحت هذه.
10: برضو؟
3: أيوة، واحد وثلاثة وأربعة وخمسة خلصت، اختار اثنين.
10: اثنين ماشي. أوكي.
3: ماشي. خلاص. أنت كنيتك أبو علي؟
10: نعم.
3: كنيتك أبو علي؟
10: حسن أبو عمر.
3: أبو عمر. الله يخلي لك عمر يا رب.
10: آمين يا رب.
3: طيب يا أبا عمر، السؤال يقول: ما معنى قول الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، مكان البيت، ايش معنى بوأنا؟
10: ممكن السؤال مرة ثانية؟
3: قال الله، شكلك لا تبحث.
10: نعم.
3: على مين؟ أقول تبحث؟
10: لا لا لا.
3: طيب ما في مشكلة، اسمع.
10: وإذ بوأنا.
3: أيوة. كتبتها؟
10: إيه؟
3: لإبراهيم مكان البيت. أعطيك خيارات؟
10: ماشي.
3: أخفيناه ولا رفعناه ولا عيناه له وهيئناه؟
10: عيناه له وهيئناه.
3: إيه اللي عرفك؟
10: سياق المعنى.
3: طيب نشوف.
6: الإجابة صحيحة.
3: أحسنت، إجابة صحيحة يا حسن، الله يعطيك العافية. ويعني في هذه الآية: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ثم قال ألا تشرك بي شيئا، يعني الله جل وعلا يقول، يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: بوأنا وعيننا وهيئنا وبيناه لإبراهيم مكان البيت على ألا تشرك بي شيئا. يعني موضوع التوحيد هذا موضوع مهم جدا جدا جدا، خاصة في هذه الشعيرة اللي احنا مقبلون عليها، وفي كل حياة المسلم كل شيء يجرح يعني موضوع التوحيد هذا مشكلة. لابد أن يكون أن تكون العقيدة صافية جدا، ما في أي شيء يعني يخدشها أو يعكر صفوها، مثلا أن يحلف الإنسان بغير الله أو أن يعمل عملا يعني عبادة لغير الله، أو أن يطوف مثلا بمكان غير الكعبة، أو أن يزور مثلا ضريحا أو قبرا يدعوه من دون الله، أو يدعو الله عنده، فإن هذا أيضا بدعة أو نحو ذلك. دائما مواضيع العقيدة خلك ويعني مرة مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول يعني حينما حدث عن ربي، قال الله في الحديث القدسي اللهم صل وسلم محمد، ولو أتاني بقرابها مغفرة لأتيته، ولو أتاني لا إله إلا الله، ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، اللي هي الأرض، يعني لو ملأت الأرض إلى معنى السماء ذنوب، ولكن أتيتني ولا تشرك بي شيئا، هذه أتيتك بقرابها مغفرة. لعل الله يسر هذا الحديث نذكره بعد شوي. طيب عموما شكرا لك يا حسن، الله يعطيك العافية وتستاهل هذه الجائزة. السلام عليكم يا عائشة.
11: هلا وعليكم السلام ورحمة الله.
3: من وين؟
11: من ناحية الدرفيدة.
3: اختاري رقم.
11: كم بقى ايش باقي؟
3: باقي معات 9 و8 و7.
11: 8.
3: السؤال رقم 8. يقول السؤال: من هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها التي دفنت بمكة؟
11: في خيارات؟
3: في، بس تراها أول واحدة هي. يعني ماتت قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. من هي؟
11: خديجة رضي الله عنها.
3: أكيد هي أول واحدة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم.
11: أيوة
3: أكيد.
11: إن شاء الله. طيب.
6: الإجابة صحيحة.
3: أحسنت، إجابتك صحيحة يا عائشة، والتي يعني دفنت في مكة هي خديجة رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد، وهي أم المؤمنين، وهي يعني التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عنها، وكانت نعم السند ونعم العضيد ونعم المؤيد له عليه الصلاة والسلام، وهي أول من آمن من النساء رضي الله تعالى عنها، وهي التي أقرأها الله السلام رضي الله تعالى عنها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وهي طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم حبس في الشعب 3 سنوات هو وبنو هاشم عليهم على نبينا الصلاة والسلام، كان معهم خديجة. بعد ما يعني فك هذا الحصار بعد 3 سنوات، بقيت هي فترة، بقي أبو طالب فترة، يعني أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت خديجة، وكان أبو طالب يعني مساند النبي صلى الله عليه وسلم وداعم لدعوته، ومع ذلك لم يسلم، لكن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا إله إلا الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله، والأمر كله بيد الله، كما قال الله: ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله جل وعلا. فمات أبو طالب ثم ماتت خديجة رضي الله عنها، فسمي ذلك العام كما يقول أهل السير عام الحزن، لحزن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حزنا شديدا، وحتى آذاه قومه بعد وفاة عمه صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لك يا عائشة. يا مرحبا يا سليمان.
12: يا هلا والله،
3: ايش حالك أبو داود؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: اختار رقم.
12: 7.
3: ايش يا ابو داود؟
12: 7.
3: احس كذا انا جاني هدوء، يعني تنشط شوي.
12: يلا نشط انا.
3: نشط. طيب السؤال يقول يا سليمان: احل القتال في مكة ساعة من نهار، لمن احل؟
12: في خيارات؟
3: فيه إبراهيم ولا إسماعيل ولا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ها سليمان، ترى أحب أهل حسن. لا ما خل. ها
12: وحل القتال في مكة ساعة من النهار،
3: أي المين النبي
12: سمع.
3: ها
12: إسماعيل
3: لا حرقت لا
12: عيد
3: إبراهيم إسماعيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
12: النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
3: أكيد
12: أكيد،
3: إجابة بجدارة. شوف.
6: الإجابة صحيحة.
3: أحسنت، إجابتك صحيحة يا سليمان، المفروض أني أخصم عليك 75 ريال. نعم أحسنت يا جزاك الله خير شيخ بدر. وإذ جئتني بقراب الأرض خطايا، ثم جئت ما أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. جزاك الله خير وحسن. إذن هذا الحديث اللي تكلمت عنه قبل شوي، لكن بالنسبة لسؤال اللي طرحته على الأخ سليمان من الإحساء اللي هو أحلت مكة، طبعا هو معروف أن مكة هي بلد حرام، حرمها الله من يوم بناها إبراهيم عليه السلام لا يحل فيها القتال، يبتدأ فيها القتال ولا يعضد شوكها ولا شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لاقطتها إلا لمنشد. ولكن في عام الفتح أحد بني هذيل أو خزاعة قتل واحد لأن كان بينهم ثأر في الجاهلية، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الآن أحلت لي مكة يعني بنبدأ فيها قتال، ولم تحل لأحد بعدي ولا لأحد قبلي، وأن أحلت لي ساعة من نهار ثم تعود كهيئتها، فلا يعني بعد هذا القتال تعود كما كانت، فلا يحل فيها القتال ولا يعضد شجرها ولا تلتقط لقطتها ولا ينفر صيدها، تبقى البلد الآمن المعروف الذي نعرفه هذا اليوم. فالذي أحلت له هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من هو؟ نواف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك نواف؟
13: طيب الحمد لله.
3: أي صف؟
13: صف رابع خامس.
3: يعني أنت في رابع بتروح خامس؟
13: لا خامس.
3: خامس طيب. طيب تختار، ايش رايك تختار 1 2 3 4 5 6؟ خلينا نختار لك رقم 6. ها
13: يلا
3: يلا. ما معنى قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام؟ ايش معنى شطر يعني؟ او فولي ايش معنى فولي يعني؟ انظر اليه ولا ابتعد عنه ولا توجه نحوه؟ ها
13: توجه نحوه.
3: من علمك؟
13: ما حد.
3: كفو.
6: الإجابة صحيحة.
3: أحسنت، إجابتك صحيحة يا نواف، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لأنه كما هو معروف أن القبلة كانت قبلا جهة المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك لأن كان من أمنية النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه أن تكون القبلة إلى الكعبة، فأمر الله محمد عليه الصلاة والسلام أن يتوجه إلى الكعبة في صلاته. مين؟ وطبعا بقي الناس تقريبا 16 شهرا وهم يصلون جهة المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك نزلت الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ومعروف مسجد القبلتين في المدينة الآن، لأن الصحابة كانوا يصلون جهة بيت المقدس ثم جاءهم قال تحولت القبلة إلى المسجد الحرام فالتفوا وهم صلون، يعني سرعة استجابة ما بعدها سرعة رضي الله تعالى عنهم. مين؟ روان. السلام عليكم.
14: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يا روان باقي معنا رقم 1 2 3 4 5 6، طيب كم يعني رقم 9. يلا السؤال يقول يا روان، حكم الصيد داخل حدود الحرم هل هو مستحب ولا جائز ولا محرم؟
14: محرم.
3: أكيد
14: أكيد.
3: سواء للمحرم وغير المحرم ولا المحرم بس؟
14: كلهم.
3: من يعلمس؟
14: الوالدة.
3: ها؟
14: الوالدة.
3: أجل لازم تعطينا من الجائزة كانت خدتها. بسم الله.
6: شاف. الإجابة صحيحة.
3: أحسنت يا روان، الله يوفقك. إذن الصيد لا يجوز في الحرم للجميع. المحرم طبعا لا يجوز له الصيد لا داخل الحرم ولا خارج الحرم. أما داخل الحرم فلا يجوز الصيد لا لمحرم ولا لغير محرم. سبحان الله، المسجد الحرام بلد آمن، بلد آمن. يعني شوف الحمام الآن يطير فيه ويروح ويجي، ما حد يقدر يقول له شيء إلا البزران لأنهم لا يعقلون يعني. أما غيرهم لا، ما حد يقول له شيء، لا ينفر، مو بس لا تصيده حتى ما تنفره، خله يأكل ويشرب ويمشي ويروح ويجي. طبعا هناك أشياء تقتل، المؤذيات تقتل، أو الفواسق مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس يعني تقتل في الحل والحرم، كالفأرة والعقرب والحية والحداء، والأشياء هذه مؤذية هو يعني، اللهم صل على محمد، مؤذية يعني، فذلك يجوز قتلها في الحل والحرم. إذن كانت روان هي المتصلة الأخيرة معنا في هذه الحلقة بالنسبة للمتسابقين المتنافسين، ثم هات خمس، لكن اللي أيضا ألم المتنافسون إن شاء الله الذين يريدون الأجر وسقي الناس وإطعامهم في بيت الله الحرام فليبقوا معنا.
6: رحلة الحج.
4: هل أنت مستعد ليوم عرفة؟ حقيبة يوم عرفة ب750 ريالا تطعم وتسقي 50 حاجا في عرفة. تصدق الآن، الكمية محدودة، لا يفوتك الأجر. اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
6: رحلة الحج.
3: أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم، وقرآن يتلى وحاج يروى. نسعد بأن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد بن عبدالله الغامدي، المستشار الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
15: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا، عليكم وعلى فريق البرنامج وعلى جميع السادة المستمعين والمستمعات.
3: الله يمسيك بالنور السرور شيخ محمد يبارك فيك. يعني اقترب يوم عرفة، درجات الحرارة ارتفعت وصارت يمكن 42، وبعض الناس يمكن يقول أنا عندي والله دراهم وعندي مبلغ وأتصدق به إن شاء الله في يوم عرفة لعظمة وفضل هذا اليوم، بينما أيضا تجهيز السوق والإطعام يبدأ من الآن ليصل للحاج إن شاء الله في يوم عرفة. كيف يعني يمكن المساهمة البسيطة اليوم لمساهمة بسيطة اليوم أن تجمع فضل الصدقة اليوم وأجر السقيا الحاج وإعانة في ذلك اليوم العظيم والموقف المهيب؟
15: الله أكبر، نحن نقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله الذي بلغنا هذه الأيام العظيمة، أيام أقسم الله سبحانه وتعالى بها والفجر وليال عشر، جعل العمل الصالح فيها أحب إليه من سائر الأيام. أخي أبو إبراهيم، جميع من يساهم في هذه المشاريع العظيمة في هذه الأيام العظيمة تعتبر من أفضل ما يقدم العمل من العبد من عمل. من أجمل ما لفت انتباهنا في هذه الحملة المباركة أن كثيرا من رسائل التبرع والمساهمات كانت من سيدات كريمات، أسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منهن، أمهات، فتيات، بنات من أهل الإحسان والخير. كيف لا، وأول سقيا عرفها هذا الوادي المبارك كانت من امرأة، من أم عظيمة، من أمنا السيدة هاجر عليه السلام، حين كانت تسعى بين الصفا والمروة تبحث عن الماء لرضيعها إسماعيل، أكرمها الله سبحانه وتعالى بزمزم فبقي أثرها إلى قيام الساعة. فيا حفيدات هاجر، لا يسبقنكم أحد إلى أبواب الخير، ساهمي ولو بريال، بخمسة، بعشرة، بمئة، بما تستطيعين، فرب درهم سبق آلاف الدراهم عند الله سبحانه وتعالى. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، نحن نتحدث اليوم عن إطعام وسقيا الحجاج في يوم عرفة، في يوم يباهي الله سبحانه وتعالى فيه ملائكته بأهل الموقف، في يوم العتق من النار، في يوم درجة الحرارة قد تتجاوز 42 إلى 45 درجة مئوية، حاج أنهكه الطريق والوقوف والزحام والشمس، ثم تصل إليه حقيبة، هذه الحقيبة فيها ماء بارد، فيها طعام يعينه على إكمال النسك. تأملوا هذا المعنى العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا كان هذا الحاج جزاؤه الجنة، وأنت كنت من أعان وأطعم وسقى وخفف، فما أعظم رجائك فيما عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمكم هذا الأجر، وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا من عتقاء يوم عرفة. أحبة الكرام، تبقى 4000 حقيبة فقط، والحمد لله 1000 حقيبة تبرع بها الناس وشاركونا في هذا الأجر. لم يتبقى عن إغلاق باب المساهمات إلا 5 أيام فقط، وبعض الناس سيقول مثل ما ذكرت أبو إبراهيم: سأتصدق يوم عرفة. فنقول له: تصدق اليوم ليصل عطاؤك إلى الحاج في يوم عرفة بإذن الله. اجمع بين أجر الصدقة في خير أيام الدنيا أيام العشر وأجر إطعام وسقيا الحاج في ذلك اليوم العظيم يوم عرفة. كما كنتم أهل وفاء وعطاء في شهر رمضان المبارك وفي حقيبة ليلة 27 التي شهد الجميع بأثرها الحمد لله، نثق بالله سبحانه وتعالى ثم بكم أن هذا المشروع سيكتمل بأهل الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما بذلتموه سقيا رحمة لهم ولوالديهم. اللهم اسقهم من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، وأن يكتب لضيوف بيت الله الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يجعل لنا من كل خير نقدمه ونقدمه سهم بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: جزاك الله خير شيخ محمد. يعني سبحان الله، أنت ذكرت قبل شوية أن أكثر ما شاء الله المساهمين والمتصدقين من أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا من النساء، وهنا سبحان الله تذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما كان في خطبة يوم العيد، حينما قال لي طبعا هو خطب للرجال ثم للنساء، قال: تصدقنا ولو من حليكن. فصدقة دائما تتوجه للنساء وهم أهل بذل في هذا سبحان الله، وهذا من فقههن، لأن معروف أن الصدقة حجاب من النار، والصدقة يكون بها العبد في ظلها يوم القيامة. يعني الناس يوم القيامة كما هو معروف يعني في كرب شديد والشمس تدنو من الخلائق ويبقى هذه تبقى هذه المرأة أو هذه المنفقة أو حتى هذا الرجل أو يعني أي إنسان يعطي يكون إن شاء الله في ظل صدقته يوم القيامة. وأيضا من ما هو معروف كذلك أن يوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من السبعة الذين يظلهم الله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق منها. هي تتحقق في مثل هذه الأمور. يعني الآن الله. أي إنسان جالس في بيته في غرفة يدخل مثلا ويعطي ويتصدق ما حد يشوفه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يعلم به إلا الله جل وعلا، وهذه الصدقة فعلا يعني يصدق عليه حتى المعطى نفسه ما يدري من وين جته يعني ذي، فهي خفية خفية يعني. فالحقيقة أن هذا جزاهن الله خيرا أخواتنا وأمهاتنا وبارك الله فيهن وفي عطائهن. اللي يبغى يساهم معكم شيخ محمد ايش طريقه؟
15: وهذا الشيخ في بيته يعني من تمام الاخلاص يعني ان ينفق بشماله بصدقه لا تعلم عنها يمين. والان الان مع التقنيه الحديثه ومع تطبيقات الجوال وكذا هو في غرفه ولوحده وينفق لا احد يعلم عنه الا الله سبحانه وتعالى. المساهمه فعلا اسهل مما نتخيل، خطوات بسيطه نستطيع أن نسقي هذا الحاج وأن نقدم له هذه الحقيبة ونقدم له هذه السقيا عن أنفسنا عن والدينا عمن نحب. الحقيبة ب750 ريال ونسقي بها 50 حاج في يوم عرفة، أو المجال مفتوح بما نستطيع لو بريال واحد، والأيام معدودة فقط يعني تبقى 5 أيام من هذه الأيام المباركات. ولمن يرغب المساهمة يفتح تطبيق مصرف الراجحي، يضغط أيقونة التحويل في أسفل الصفحة، تظهر أيقونة صغيرة اسمها خدمات، يضغط عليها ثم جمعية خيرية، يكتب في خانة البحث كلمة بيان، تظهر له جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بشمال مكة، ثم نختار الحساب المخصص من هذه الحسابات الخاصة بجمعية بيان، مكتوب عليه سقيا الماء، ثم ندخل المبلغ المتبرع بما تجود به أنفسنا، وإن زدنا فالله سبحانه وتعالى أكرم وأجود. نضغط على تأكيد على عملية التحويل، وهنيئا للجميع الأجر العظيم. يمكن أيضا التبرع مباشرة من خلال زيارة موقع التبرعات الإلكتروني لجمعية بيان بمكة، ولمن أراد حساب المشروع يمكنه الاتصال على الرقم المخصص 0500-329-329 0500-329-329. ولمن أراد أيضا الاتصال يمكنه التواصل على مركز خدمة العملاء على الرقم المخصص للخدمة طوال 24 ساعة 920-32824. وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع القبول، وأسأل الله أن يجعلنا ممن ينفق في سبيل الله وممن يستظل في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله.
3: اللهم أمين. الله يجزاك خير الأستاذ محمد بن عبد الله الغامدي المستشار الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه، بارك الله في جهودك.
15: بارك الله فيكم جزاكم الله خير.
3: شكرا أيضا لكم مستمعينا الكرام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يعني كل الأعمال يعني مثلا الصدقة إن شاء الله الناس تتصدق وتعطي، لكن يمكن ما عنده أحد شيء. اللي بيصلي يمكن أحد يكون مثلا مشغول ولا في محل يشتغل ولا عنده عمل ولا يعني بيصوم، بعضهم يمكن ما يتحمل لا. أما ذكر الله فهو أعظمها وأيسرها وأسهلها، فالله يوفقنا ويعيننا وإياكم على ذكر الله وطاعته، إنه سميع مجيب الدعاء. هذه رق التحايا مستمعي الكرام من فريق العمل، الإشراف العام في حان السبيعي، إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، في الإعداد أنفال علي، استقبال اتصالات عبد الرحمن الحوطي، في التقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي الإخراج بدر بن حسن الزهراني. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
0: رحلة الحج. رحلة الحج.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
0: كما تتسابق لها القلوب لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
16: الله أكبر الله أكبر.
1: حج مبرور.
16: لا إله إلا الله.
17: هل أباشر التضحية بنفسي أو أوكل غيري؟ أجاب أهل العلم: يجوز لك أن توكل غيرك في ذبح الأضحية وتوزيعها، سواء كان ذلك داخل بلدك أو خارجه، بشرط أن يكون الوكيل موثوقا.
16: الله أكبر، الله أكبر،
18: حج مبرور،
16: لا إله إلا الله.
19: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة يونس.

على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه.

مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد

يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة يونس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: أحاديث الحج.
3: الحج أشهر.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: أحاديث الحج، أحاديث نبوية منتخبة عن موسم الحج وأعماله وفضائله. أحاديث الحج، تقديم فيصل ابن ذيان العتيبي، تنفيذ صالح الثنيان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكاح المحرم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. لا ينكح، لا يتزوج لنفسه امرأة. وقوله ولا ينكح، لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة. التزود في الحج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. كم حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، حجة الوداع. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر، كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته: عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. متفق عليه. قوله الحديبية شمال غرب مكة، بينها وبين جدة، تبعد عن مكة 20 كيلا. الجعرانة شمال شرق مكة جهة الطائف، تبعد عن مكة 20 كيلا. فضل العمل في 10 ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رواه البخاري. سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي رواية لمسلم مسيرة ليلة، وفي رواية أخرى له مسيرة يوم، إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. قوله اكتتبت أي كتب اسمي في جملة الغزاة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: أحاديث الحج، أحاديث نبوية منتخبة عن موسم الحج وأعماله وفضائله. أحاديث الحج، تقديم فيصل ابن ذيان العتيبي، تنفيذ صالح الثنيان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الشعراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الشعراء.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة الرعد.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم

0: وأستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم، وأستهديك الشكر على ما كفيت من النقم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسننا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة إبراهيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة إبراهيم.
1: معاني الحج.
2: استحضار عظمة النسك. إن النداء الرباني في قوله جل جلاله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، لا يلبى بالجوارح فقط بل بالقلب والروح ثم الجوارح. فحين يختار الله عبدا من عباده ليكون من وفده فذلك اصطفاء ورحمة لا ينبغي أن يستقبل كأمر عادي. الاستعداد النفسي للحج يبدأ من اللحظة التي تحضر فيها نية السفر، حين يدرك العبد أنه متجه إلى بيت عظمه الله وأقامه على التوحيد وجعل من طوافه وسعيه ورميه مناسك تحيي القلب بالتوحيد وتقربه إلى خالقه. عظمة هذا النسك تقاس بما يحمله القلب من خشوع واستسلام، وبما ينويه الحاج من توبة وتجديد عهد مع الله بغض النظر عن طول المسير ومشقته. الحج عبادة سنوية للغافلين، وفرصة نادرة لبدء حياة جديدة عند أصحاب القلوب الحية، تغفر فيها الذنوب وتعاد فيها صحف الأعمال بيضاء نقية. من يريد أن يحج بحق فليبدأ بالتهيؤ القلبي والاستعداد النفسي ليستقبل شعيرة كان الأنبياء أنفسهم يتشوقون إليها ويقفون على أعتابها بخشوع تام.
1: سورة الحج، وقفات مع آياتها وهداياتها.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: والبدن

0: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: والإبل والبقر التي تهدى إلى البيت جعلناها لكم من شعائر الدين وأعلامه، لكم فيها منافع دينية ودنيوية، فقولوا بسم الله عند نحرها بعد أن تصف قوائمها وهي قائمة قد ربطت إحدى يديها حتى لا تشرد، فإذا سقطت بعد النحر على جنبها فكلوا أيها المهدون منها وأعطوا منها الفقير الذي يتعفف عن السؤال والفقير الذي يتعرض ليعطى منها، كما ذللناها لكم لتحملوا عليها وتركبوها، ذللناها لكم فانقادت إلى حيث تنحرونها تقربا لله لعلكم تشكرون الله على نعمة تذليلها لكم.

0: أداكم وبشر المحسنين.
1: لن يصل إلى الله لحوم ما تقدمونه من هدايا ولا دماؤها، ولن ترفع إليه، لكن يرفع إليه اتقاؤكم الله فيها بأن تخلصوا له في امتثالكم للتقرب بها إليه، كذلك ذللها الله لكم لتكبروا الله شاكرين إياه على ما وفقكم له من الحق. وأخبر أيها الرسول المحسنين في عبادتهم لربهم وفي تعاملهم مع خلقه بما يسرهم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة العنكبوت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة العنكبوت.
1: ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 خطيئة، ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه، فالذكر حياة للقلوب ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة. فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائلين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. عن أبي هريرة رضي

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويطيل القراءة في الظهر ويحرك شفتيه.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة التوبة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم،

إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم.

خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب

يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة التوبة.
1: آيات النعم.

دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك ربنا في علاك، كنت وتكون، وأنت حي قيوم، خلقت الأفلاك والأنجم والأرض والسماوات بكلماتك، وجعلت فيهن ملائكتك الكرام يسبحون قدسك بتقديسك، فسبحانك سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم ها أنا ذا بين يدي مكارمك، وقفت بين يدي الجواد الغفار، سائلا راغبا تائبا مستغفرا، أشهدك وأنا بين يدي عزتك أني أشهد أنك أحد صمد، لم تلد ولم تولد، ولم يكن لك كفوا أحد، ولم تتخذ صاحبة ولا ولدا. اللهم اجعل لي في كل أمر فرجا ومخرجا يخرجني.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: سبحان الله وبحمده.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين إليك، مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسننا، واسلل سخيمة قلوبنا.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: الطمأنينة من أركان الصلاة العظيمة، لا يجوز لمؤمن أن يتساهل في صلاته سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، لما ثبت في الصحيحين من حديث المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فالمسيء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لبيان أنه لم يكتب له من صلاته شيء لكونه لم يطمئن فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اطمأن حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا رفع اعتدل واستوى حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا سجد استوى واعتدل حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا رفع وجلس بين السجدتين اعتدل واطمأن حتى يعود كل فقار مكانه. هذا هو الواجب. فالإمام والمأموم الذي يسرع في صلاته ولا يطمئن ما تصح صلاته، بل تكون باطلة. فالواجب أن ينبه لذلك، ويجب أيضاً أن يأتي في الركوع والسجود بالتسبيح، بالتسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم، والواجب مرة، والأفضل أن يكرره ثلاثاً أو أكثر، هذا هو الأفضل، وأقل الكمال ثلاث مرات يأتي بها باطمئنان. وهكذا في السجود سبحان ربي الأعلى، أقل الكمال ثلاث والواجب مرة، وإذا زاد فجعلها خمساً أو سبعاً أو عشراً كان أفضل. ويستحب أن يدعو في السجود أيضا، ويجتهد في الدعاء كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإسراع والنقر فهذا لا يجوز مطلقا، بل هو يبطل الصلاة، نسأل الله تعالى العافية.
3: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول: لا يا ربي، ويعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي ربي، أدخلنيها، فيقول: يا ابن آدم، ما يصريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا ربي، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قدير. رواه مسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة القصص.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع عربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أبثها لكم من أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
1: حياكم الله وبارك في عمركم وعملكم على بركة الله. معالي الشيخ، نبدأ هذه الحلقة بهذه الرسالة، يقول: هل يجوز المشاركة بالجمعية المالية بقصد جمع المال للحج؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ومن سار على نهجه واقتفى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسجيد والتثبيت والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من الأخ الكريم: هل يجوز المشاركة بالجمعية المالية بقصد جمع المال للحج؟ لا بأس إن شاء الله، لا بأس، لأن جمع المال للأغراض ما دام أغراض مباحة أو مشروعة لا إشكال في هذا. نعم، هو لا شك أنه قد يكون محل استشكال السائل الكريم، أنه يعني أنه الجمعية يترتب عليها ديون، يعني الجمعية بطبيعتها الإنسان يدفع يعني نصيبه، و حينما يأخذ يبقى بقية أنصباء الإخوان دين في ذمته، فكأنه يقول الذي يحج عليه دين. على كل حال، هذا النوع من الدين أرجو أنه يعني لا مانع أن يحج يعني من المال الذي اكتسبه نتيجة اشتراكه مع هذه الجمعية، لأنه قادر على وفائها إن شاء الله ما تحل الأحوال، لأنه بالفعل يدفعه بانتظام، لأنه معروف أن من كل شهر يكون نصيب يدفعه كما هو معلوم، فهذا جائز ولا بأس به إن شاء الله.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. الأخ المرسل له سؤال ثاني، يقول: هل يجوز الحج وعلي دين لأخي ولم يطلب؟

0: نعم، هذا مرتبط بالسؤال السابق كما يعني يظهر، لأنه يتعلق كله بحج من عليه دين. فلا شك الإنسان يعني الأولى أن يقضي دون غيره. لماذا؟ لأن الحج يقضي صرف، صرف مالي، فبدل من أن يصرف ماله في الحج وهو حق الله عز وجل، يصرفه في حقوق الناس. حقوق الناس يقول العلماء أنها مقدمة، لأن الحقوق من الناس مبنية على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة. هذا يعني الأصل، والحقوق الناس في الذمة على كل حال. لكن ما يعني أنت تقول يعني بمعنى أنه لم يطلبه، هو لا شك أن يبرئ ذمته ولم يطلبه، لكن على كل حال ما دام لم يطلبه قد يكون الأمر أخف. لكن مهما كان، لو حج حجه صحيح، لو حج من عليه دين فإن حجه صحيح. وإن كنا نقول طبعا ينبغي أن يبدأ بقضاء الدين، لكن لو حج فإن حجه صحيح. ومن هنا فإنك لو حججت فإن حجك صحيح إن شاء الله، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث يقول أيضا: هل يجوز الاقتراض لأجل الحج؟
0: أيضا هذا يعني فعلا أسئلة كلها جزاء الله خير من الأخ الكريم. ويبدو أيضا حتى أن يعني أشرا عنده فقها يعني في هذا الموضوع، لأنه يعني الأولى كانت يعني من الجمعية، والثاني عليه دين لأخيه، وهنا يقول الاقتراض لا بأس إذا اقترض، لكنه يعني لا يلزم، لأن الحج مستطيع، الحج فرضه الله على المستطيع، والذي يقترض على أصله في أنه غير مستطيع، ولا يلزمه أن يقترض من أجل أن يحج، لا يلزمه أبدا يعني. لكن له لو اقترض وحج فحجه صحيح على كل حال، وخاصة يعني إذا كان يعني عنده ما يسدده، بمعنى أنه يأمل أن يسدد. أما الذي يستدين ليأكل أموالس ولا يسدد أو يتماهل، هذا خطر في دينه وفي ذمته وفي يعني براعته. لكن مهما كان، إذا اقترض من أجل أن يحج فحج، فحجه صحيح، حجه صحيح. لكن مهما كان يبقى عليه أن يكون مهتما بحقوق الناس، أن يهتم بحقوق الناس، وأن لا يخرج من هذه الدنيا وعلى حقوق الناس، لأن الدنيا هو من الآخرة، قضاء الحقوق في الآخرة أصعب وأشد. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعني يتحرى هذا، وأن يحترز، وأن يجتهد في براءة ذمته. وأنت كما قلنا، ما دامك غير مستطيع أنت معذور حقيقة، ولكن أن تقترض لا يلزمك، لكن لو اقترضت وحججت فإن حجك صحيح، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا الأخ يسأل، ومع اقتراب صلاة العيد، يقول: ما حكم التكبير الجماعي بصوت واحد في المساجد ومصليات صبيحة يوم العيد؟
0: جزاك الله خير على كل حال. التكبير الجماعي بدعة على كل حال، ولا شك أن التكبير سنة، التكبير في العيد سنة، ويجهر الصوت به أيضا. حتى ما دام أننا في هذه الأيام، فلا شك التكبير يعني خاصة في عشر الحجة، لا شك أنه من أعظم الذكر. أيام عشر الحجة من أعظم أيام العام، والفضل فيها عظيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يعني الوظائف فيها الذكر والتكبير، والتكبير ينبغي المسلمين أن يكبروا في العشر. العشر حينما تدخل يبدأ التكبير، والتكبير يكون يعني يجهروا بالتكبير في الليل وفي النهار، وفي المنازل وفي المساجد وفي الأسواق. تعمر العشر عشر الحجة ليس في مكة وحدها، وإنما في جميع بلاد المسلمين، في جميع بلاد المسلمين التكبير، وتكبير عشر الحجة هذا من أفضل القربات. ويكبر الناس في بيوتهم وفي أسواقهم وفي مساجدهم. أما التكبير الجماعي في العيد كما يسأل الأخ الكريم، صبيحة يوم العيد، لا، التكبير الجماعي بمعنى أن يكبروا بصوت واحد ونغم واحد، هذا لا. أما أن يكبروا جماعات بمعنى يرفعوا أصواتهم بالتكبير، هذا سنة، لكن من غير أن يكون جماعيا. فالتكبير مشروع، وهو المقصود في قوله عز وجل في عيد الفطر: ولتكمل عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال في عشر الحجة: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أما العمل التكبير الجماعي فهذا لا أصل له، لا أصل له ولا دليل عليه، فهو يعني بدعة في صفة التكبير، وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي قوله وإياكم محدثات الأمور. والعبادات توقيفية كما هو معلوم، العبادات توقيفية. ولهذا شيخ مشايخنا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وكذلك اللجة الدائمة لفتة كل يعني صدرت فتواهم بتبديع هذا النوع من التكبير. أما يعني ما جاء في أن أبا هريرة وابن عمر كان ينزلان في السوق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ليس جماعيا، إنما يكبرون ويذكرون الناس فيكبرون، يكبرون فرادى. وكذلك تكبير عمر في منى كبر يعني ورجى منى تكبيرا، بمعنى أن كل واحد يكبر، لا أنهم يكبرون جماعيا، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا الأخ المرسل يقول بحسب الظروف والمعيشة، هل ما بعت من ذهب وأراضي زراعية لزوجتي برضاها وطيب نفس هل علي أثم إذا لم أدفع لها حقوقها؟ وإذا كان أدفعها هل بالثمن الذي سبق في ذلك الزمان أو في وقتنا الحاضر؟
0: لا أدري هل أجيب على هذا السؤال أو لا أجيب، لأنه يعني إذا كان بينكم خلاف فلا أشوف أرى أنه لا يحصل الإجابة، يعني لا، وإنما تصطلحون إن شاء الله أو ترجعون المحكمة. أنا لا أحب هذا، لا أحب أن ترجعوا المحكمة، لكن إذا كنتم مختلفين فاجتهدوا في أن يعني تعالجوا الأمر. ولا شك طبعا يعني البيوت تبنى على المحبة وعلى المودة وعلى يعني حسن التعامل وعلى يعني التسامح وعدم التشاح والمشاحة، هذا هو الينبغي. ولهذا أنا يعني أتوقف عن الإجابة على هذا السؤال، لأني يعني أخشى أنه يعني قد يكون بينكم خلاف، ولهذا اجتهد في الصلح، وإلا فإن المحكمة تدخل الموضوع، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ وجزاكم الله خيرا. له سؤال ثاني أيضا متعلق بأحكام الأراضي الزراعية، يقول هل الأراضي الزراعية على الأمطار فقط زكاة على الأرض نفسها من غير ما يزرع فيها، حيث وهي كصفة كنز حصلت حاجة ماسة وبعت منها؟
0: أولا الأراضي الزراعية لا زكاة فيها، لأنها ليست معدة للتجارة، وإنما الزكاة في المحصول، الزكاة في المحصول إذا كان مما يزكى من الزروع والثمار، الزروع كالقمح والبر والحنطة والشعير والدخن والذرة، هذه تزكى، والعنب والنخيل والتمر والزبيب كل هذه تزكى. أما الأرض نفسها لا زكاة عليها. وكان السائل جزاه الله خيرا يعني عنده نوع من الحس الفقهي كما يقال، يقول هل على الأرض زكاة من غير أو هي كصفة كنز، يعني أنها مما يكنز؟ لا، هي ليست الأرض الزراعية ليست مما لا يعد يعني أنها مما يكنز، إنما هي الزكاة في ما ينتج منها إذا بلغ نصابا، ما ينتج منها إذا بلغ نصابا فإنه يزكى إذا كان من الزروع والثمار. أما إذا كان من الخضروات لا تزكى، إنما تزكى ثمنها إذا كان بلغ نصابا وحال عليه الحال، وإلا فإن الخضروات لا تزكى من جنسها، لا يزكى من جنسها، بخلاف الزروع كالحنطة والشعير والدخن والذرة والأرز، هذه كلها تزكى، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. لعلنا نختم هذه الحلقة معالي الشيخ بكلمة توجيهية لمن أخر فريضة الحج وهو مستطيع.
0: لا شك هذا يعني مهم. أولا يعني الحمد لله الآن الدولة جزاها الله خيرا يعني قد نظمت الحج تنظيما دقيقا جدا واجتهدت في خدمة الناس ولله الحمد، وخاصة أيضا يعني ملاحظة الذين يتولون الحج سواء من الحملات الداخلية أو على مستوى الحملات الخارجية، تأتي منظمة ومهيئة لها خدماتها وكل أسباب الحمد لله الوصول إلى بيت الله الحرام معززين مكرمين في السكن والإقامة والمعاش والصحة، فهذا أشياء كثيرة ولله الحمد، ولهذا تتيح الفرصة للجميع ممن لم يحج والذي حج نظرا لفعل لكثرة الطلبات والرغبات. دولتنا حفظها الله وهي موفقة ومسددة نظمت هذه الأمور بحيث من يحج يحج بعد 5 سنوات، ولهذا الذي لم يحج فرصته أن يحج، ولهذا ينبغي أن يبادر ويستفيد من هذه التسهيلات وهذه الخدمات، ولا شك أن عليه أن يحج. ولهذا يعني الذي لا يحج وهو مستطيع يعني جاء عن ابن عمر أنه قال يعني نادى عمر رضي الله عنه في الأقطار والأقاليم قال من لم يحج فأضربوا عليهم الجزية، فإنه يهوديا كان أو نصرانيا، يعني بمعنى أنه كأنه يعني يشبه أهل الذمة، يعني بمعنى أنه ليس بمسلم، فإذا كان قادرا على الحج. ولهذا ينبغي لا شك أن يبادر وأن أولا يتقرب الله عز وجل، والشيء الثاني في الذمة ومسؤول، والحج كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام 5 لمن استطاع، والله عز وجل حينما يعني ذكر من استطاع أنت أنعم الله عليك فكنت مستطيعا، أنعم الله عليك فكنت مستطيعا فعليك أن تبادر، أما غير المستطيع فلك طبعا الحمد لله أنه مرفوع عنه الحرج، لأن الحج لا شك طبعا فيه كلفة وفيه طبعا سفر وفيه انتقال وفيه يعني معلوم أنه يعني ليس كغيره من أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام إلى آخره. ولهذا يعني ينبغي لمن أنعم الله عليه بالقدرة على الحج بالمال والصحة أن يبادر وأن يستفيد كما قلت من الخدمات المقدمة وتسهيلات الدولة حفظها الله، وأيضا رعاية الدولة حقيقة للحجاج والمسؤولين عن الحج، ومحاولة أن يؤدي الحجاج حجهم بيسر وسهولة وأمان وطمأنينة وانتظام، وهذا هو الذي يحصل عليه الحمد، انتظام وسلاسة وأمن وأمان وتوفير لجميع الخدمات، يعني الحرمان الشريفان يعني الخدمات فيهما يعني منقطعة النظير، وتوفير كل ما يحتاجه الحاج سواء من مأكل ومشرب ومسكن على مستويات عالية جدا، وكذلك أيضا من الصحة ووسائل الأمن والسلامة ووسائل الركوب ووسائل النقل كلها لله الحمد يعني متيسرة ومخدومة وعلى مستويات عالية، فجزاهم الله خيرا وأحسن الله إليهم.
1: وأحسن الله إليك على هذه الإفادة وعلى هذا التوجيه معالي الشيخ، وبهذا التوجيه نأتي إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. والشكر موصول لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية والواتساب فقط. هذه تحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبي في تسجيل هذا اللقاء، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة السجدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة السجدة.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: حج مبرور.
1: لا إله إلا الله.
3: هل يصح للمرأة لبس الإحرام الملون؟ أجاب أهل العلم: يجوز للمرأة أن تحرم في أي لون من الثياب بشرط أن تكون غير مزينة ولا ملفتة.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: حج مبرور.
1: لا إله إلا الله.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
4: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الناس حقا علينا، به هدانا الله، وبه أرشدنا، وبه دلنا على كل خير، به بين لنا كل شر، به استدللنا على صراط ربنا عز وجل الموصل إلى دار كرامته ورضوانه. فلهذا من لم يكن قلبه مملوءا من محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن مقدما لمحبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على من سواهما، فليعلم أن في قلبه مرضا، وليحرص على أن يعالج هذا المرض.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة النساء.

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله

ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة النساء.
1: سوانح تدبرية.
2: آية الكرسي جلالة قدر وعظم شأن. آية الكرسي آية جليلة القدر، عظيمة الشأن، رفيعة المنزلة، بعيدة المكانة، بينة المهابة، لها حلاوة وعليها طلاوة، تنزل على القلب بردا وسلاما، يسعد بها الفؤاد وتأنس لها النفوس، وتستروح بها الروح، حبيبة إلى الرحمن، حافظة للإنسان، طاردة للشيطان، حفظها أمن وأمان، وقراءتها روح وريحان، والترنم بها نعيم وسلوان. وهي أعظم وأجل آية في القرآن. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فقال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال أبي: الله ورسوله أعلم. فرددها صلى الله عليه وسلم مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. قال صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، وهو أحمد ورجاله رجال الصحيح. آية الكرسي، هل فكرت في معانيها وأنت ترددها؟ وهل سألت نفسك لماذا سميت آية الكرسي بذلك؟ وما المقصود بالكرسي؟ ولماذا هي أعظم آية؟ ولماذا نقرأها في الصباح والمساء وعند النوم وربما في أدبار الصلوات؟ نعم، آية الكرسي بعيدة أسرارها، عظيمة أخبارها، حتى الشياطين عرفت مقدارها. ففي قصة أبي هريرة رضي الله عنه، حين وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاه آت في الليل فجعل يحثو من الطعام فأخذه وقال: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعل ذلك 3 مرات. وفي المرة الأخيرة قال ذلك السارق لأبي هريرة: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فذكر له تعليم آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا، قال: ذاك شيطان. رواه البخاري. يكفي آية الكرسي عظمة استفتاحها بلفظ الجلالة: الله، العلم الخاص بذات الله عز وجل، لا يطلق على غيره، هل تعلم له سميا؟ الله كلمة جميلة وعظيمة، قريبة من نفسي، ساكنة في الوجدان، محفورة في الضمير، تطمئن بها القلوب وتأنس بها النفوس وتسكن بها الآلام والهموم. الله تعلقت بها القلوب وعظمتها النفوس ولهجت بها الألسن. الله ما أعذب الكلمة وما أحسن الاسم وما أجل المسمى. تضمنت آية الكرسي توحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل عليهم السلام: الله لا إله إلا هو، فلا يعبد ولا يعظم ولا يقدس إلا الله تعالى. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعالنا نحن من الصلاة والسجود والركوع والاستغاثة والاستعانة والتوكل وغير ذلك. في آية الكرسي اسمان عظيمان إذا دعي الله بهما أجاب: الحي القيوم. وهذان الاسمان الحي القيوم جامعان لكمال الأوصاف والأفعال، فيهما الكمال الذاتي والكمال السلطاني. والقيوم تعني أن الله قائم على نفسه فلا يحتاج إلى أحد من خلقه، والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه مفتقر إليه، وهو الغني عنهم سبحانه وبحمده. في آية الكرسي إحاطة الله سبحانه وتعالى بعلمه، فهو يعلم ما بين أيدي الخلق من الحاضر والمستقبل، ويعلم ما خلفهم من الماضي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. لا تخفى عليه خافية من خلجات النفوس وخواطر القلوب والتفاتات العيون، لا تغيب عنه ذرة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آية الكرسي تقرر أن الواحد الأحد الفرد الصمد لا يتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء، ولا يخفى عليه خافية لا تأخذه سنة ولا نوم. ومن تمام القيومية ألا يعتريه سنة ولا نوم، والسنة النعاس، ولهذا قال: ولا نوم، لأنه أقوى من السنة. في آية الكرسي العلو المطلق للمولى جل في علاه، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، وهو العلي العظيم. فهو العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وخلقها خضعت له الصعاب وذلت له الرقاب. كلمات آية الكرسي تهز النفوس وتزرع العظمة والهيبة في القلوب، تملأ القلب مهابة، ولذلك كانت حرزا للإنسان من شياطين الجن والإنس. فلنربي عليها أهلنا وأزواجنا، ولنحفظها أبناءنا وبناتنا، ولترتوي من معينها نفوسنا وأرواحنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح.

0: مجالس السيرة،
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج مجالس السيرة،
0: لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية،
1: وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. لقد

0: مجالس السيرة، إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم، أبو الثهى من أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، راجياً الله سبحانه وبحمده أن يشملنا بعفوه وكرمه وجوده وإحسانه، إنه على ذلك قدير. أحييكم في حلقة جديدة من مجالس سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث وصل بنا المقام للحديث عن حجة الوداع، حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرضنا في الحلقتين السابقتين إلى أحداث ووقائع وإشارات منها، واليوم بإذن الله نستكمل الحديث عنها في هذا المجلس مع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل بن محمد السبيعي، أستاذ الدراسات العليا بقسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
2: أهلا ومرحبا بك أخي الكريم وبالإخوة والمستمعين والمستمعات جميعا. نعم،
1: إذن على بركة الله نستكمل الحديث فضيلة الدكتور عن ما تبقى وما يجدر الإشارة له من حجة النبي صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة والسلام. الحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا يعني أن نجمل يعني ونختصر في بعض ما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم على أهمية هذا، لكن الوقت قد لا يساعدنا في بسط كل ما يعني نحب أو نبين الإخوان الكرام والأخوات بما يتعلق. تقدم معنا في الدرس السابق أو المجلس السابق، تقدم معنا أنه عليه الصلاة والسلام أقام بالأبطح يوم الأحد ويوم الاثنين والثلاثاء ويوم الأربعاء، ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد أن أضحى من ذلك اليوم الأربعاء انتقل إلى منى فصلى بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين، ثم صلى بها الصبح، فلما طلعت الشمس عليه الصلاة والسلام سار عليه الصلاة والسلام إلى عرفة. وكان المشركون لهم هدي مختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فركب صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يخرجون من مكة إلى عرفة مباشرة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، مر على منى ثم من منى ذهب إلى عرفة، فركب عليه الصلاة والسلام قاصدا إلى منى قبل الزوال من يوم الأربعاء كما قلنا، وأحرم الذين كانوا قد حلوا بالحج في الأول لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا، وصلى بها كما قلنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث بها بعد طلوع الشمس، سار عليه الصلاة والسلام حتى أتى عرفة. فلما أقبل على عرفة وجد يعني الصحابة رضي الله عنهم قد وضعوا له قبة في وادي الذي يلي دون المسجد، وهو يقال له عرنة، وادي عرنة، في قبة يعني خيمة صغيرة، فجلس فيها صلى الله عليه وسلم. ثم لما قرب وقت صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام قريب الزوال، سار تقدم عليه الصلاة والسلام، وقد اجتمع الناس في عرفة اجتماعا عظيما من أعظم الاجتماعات، يعني زادوا على 100,000، فخطبهم خطبته التي ليس لها نظير في التاريخ كله ولن يكون لها نظير، الخطبة العظيمة التي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحقيقة أخي الأستاذ سلطان، يعني أنا ودي أن أتكلم عن معاني هذه الخطبة وما فيها من المعاني، لكنها خطبة عظيمة.

0: عظيمة يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني من جملة ما ذكر قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ثلاث حرمات. ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ودماء الجاهلية موضوعة أيضا يعني تحت قدمه عليه الصلاة، يعني هذه الجاهلية وهذه النعرات مذمومة متروكة، وأموالنا وأعراضنا ودماؤنا محرمة بعضنا على بعض. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه الأمور، فينبغي على المسلم أن يعظمها ويهتم لها. وبين لهم عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة معاني كثيرة تتعلق بالحج، من جهة الخفين ومن جهة اللباس ومن جهة بعض الأمور التي، لأن يعني المكان الأول مكان اجتمع فيه جميع الحجاج الذين جاءوا من اليمن ومن البحرين من شمال المملكة اللي هي طبعا الجزيرة العربية ذلك الوقت، ومن كذا كلهم اجتمعوا، كان الاجتماع الأكبر كان في عرفة، لأن في أناس من الصحابة تأخروا فلم يأتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عرفة، قد زادوا على 100,000 كما قال أهل العلم. فوقف بعد أن يعني ألقى خطبته العصماء عليه الصلاة والسلام، وهي خطبة مختصرة عظيمة فيها أصول عظيمة جدا، أمر المؤذن بلال فأذن وتقدم عليه الصلاة والسلام يعني نحو الموضع الذي فيه المسجد اليوم، مسجد نمرة. طيب، وصلى في نفس المكان الذي يصلي فيه الإمام اليوم، صلى الظهر ركعتين، أقام الظهر ثم صلى ركعتين ثم أقام للعصر فصلى ركعتين، ثم ركب ناقته عليه الصلاة والسلام وسار نحو الجبل الذي يسميه العوام والجهال يسمونه جبل الرحمة، وهو حقيقة يعني ليس لا يسمى بهذا الاسم، وإنما سماه الجهال والعوام، وإنما سار نحو جهة الصخرات، فظل عليه الصلاة والسلام على بعيره راكبا، ظل يرى في عن يديه يدعو دعاء طويلا. سبحان الله، من بعد الزوال يعني ما يقارب الساعة الواحدة ظهرا عندنا إلى نحو الساعة السادسة مساء، يعني نحو من 5 ساعات متواصلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يدعو الله عز وجل لا يكل ولا يمل، وهو الذي غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، وأصحابه حوله يدعون الله ويلهجون بالدعاء. وأنا قد كنت ذكرت في الطواف بالبيت، ولعلي ربما أكون نسيت، أنه عليه الصلاة والسلام حين استلم الركن في أول طوافه ذرفت عيناه بالدموع عليه الصلاة والسلام، تعظيما للبيت يعني تعظيما للبيت وفرحا بأداء هذا الركن، ابتداء الركن العظيم وهو الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ظل مخبتا خائفا وجلا يدعو الله ويتضرع بين يديه طيلة هذه المدة حتى غربت الشمس. وقد شك الصحابة رضي الله عنهم هل كان يعني عليه الصلاة والسلام صائما أم غير صائم، فبعثت له أم سلمة رضي الله عنها بقدح فيه لبن فشرب عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون، ونزلت عليه في تلك الساعة بين صلاة الظهر والعصر التي صلاها قريب من نمرة، نزلت عليها الآية المذكورة: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم بعد ذلك أفاض النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد غروب الشمس وتحقق غروبها، لأن لا يجوز الخروج قبل غروب الشمس، خرج عليه الصلاة والسلام يعني مخبتا معظما لله عز وجل، وهو يقول للناس: أيها الناس عليكم السكينة، فإن البر ليس في الإيضاع، أي الإسراع، الإيضاع بمعنى الإسراع، لا تضربوا إبلكم تريدون الذهاب إلى إلى إلى مزدلفة حتى تستريحوا وتصلوا وتناموا، وإنما عليكم السكينة فإن البر ليس في الإيضاع. وكان صلى الله عليه وسلم كما قال جابر وغيره من روى حجته عليه الصلاة والسلام، كان قد أردف أسامة ابن زيد في ذهابه من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل بن عباس في ذهابه من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرة. وكان طيلة هذين المسيرين، يعني مسيره يوم عرفة بالمساء بعد المغرب إلى أن وصل إلى مزدلفة في وقت العشاء، كان شانقا للقصواء لناقته الزمام حتى لا تسرع فتؤذي من حولها من المشاة الذين يمشون، فكان إذا وجد فجوة مكان فارغ بين الناس يعني ترك لها الخطام حتى تنص، أي حتى تسير مستعجلة، لأن الإبل قد تتأذى من يعني سحب الزمام على طول الوقت. فكان رفيقا بدابته رفيقا بالناس عليه الصلاة والسلام كعادته في الجمع بين محاسن الأمور بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. سار ثم في أثناء الطريق يعني بعد يعني ذا نزل فبال وتوضأ عليه الصلاة والسلام، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك. دل على أن الصلاة المغرب والعشاء الأفضل أن تصلى في المزدلفة إذا تيسر ذلك، إذا لم يتيسر تصلى في أي مكان، سواء في عرفة، في مزدلفة، في الطريق بينهما، لا حرج في ذلك، أهم شيء مراعاة الوقت، هذا أهم شيء. لكن من كان يستطيع فليفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سار عليه الصلاة حتى بلغ جمع، وأحد أسماء المزدلفة ويتسمى جمع، ونزل في الموضع الذي فيه المسجد اليوم أو قريبا منه، فجلس، يعني لأننا قلنا يعني هذه الأماكن تحديدا لا تعلم بالتحديد، وإنما المنطقة القريبة يعني منها، المنطقة القريبة منها، إلا بعض المواضع التي يعني تتابع الناس عليها، يعني فهذه معلومة على وجه التحديد، مسجد الخيف وما إلى ذلك. سار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبي ويرفع صوته بالتلبية عليه الصلاة والسلام حتى أتى جمع، ثم بعد ذلك نزل فبال وتوضأ عليه الصلاة والسلام، ثم أمر يعني بلال أن يؤذن، فأذن بلال فتوضأوا وصلوا، أذنوا للمغرب وأقاموا الصلاة وصلوا المغرب، ثم بعد ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الناس أناخوا إبلهم وأنزلوا الرحال عنها، ثم أقام يعني في وقت قصير حتى يقضي بعض من فاتته بعض الصلاة شيئا من صلاته، ثم أمرهم فأقاموا فصلى العشاء عليه الصلاة والسلام ركعتين، ثم يعني نام، اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر. واختلف العلماء هل صلى تلك الليلة قيام الليل أم لا، لا شك أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك قيام الليل قط، والظاهر أن حتى تلك الليلة أنه قام يصلي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه خففها أو أنه صلى أول الليل أو وسطه فلم يراها من رواه كمن روى الحجة كجابر رضي الله عنه وأرضاه. في صلاة الفجر في المزدلفة حين أذنوا وصلى عليه الصلاة والسلام، جاءه رجل من أهل طي وقال له يا رسول الله، يعني اسمه عروة بن مدرس بن أوس، وهو من طي، وهي قبيلة معروفة من ترجع في ربيعة، فقال يا رسول الله جئتك من جبل طي، أتعبت نفسي وأنضيت راحلتي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ لأنه ما يدري، جاء متأخر، فقال لي من حج، لم يدرك إلا صلاة الفجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد معنا هذه الصلاة. وهذا يدل يا أخي أبو تركي على تعظيم صلاة الفجر في مزدلفة التي يتركها كثير من الناس بحجة إيش؟ الزحام، وهم الغريب أنهم يذهبون إلى المخيم ينامون ويجلسون، هذا غلط كبير، بل ينبغي عليهم أن يجلسوا الحمد لله إلا إذا خافوا يعني من الضعف كما سيأتي. قال من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الصبح بمزدلفة، ووقف معنا حتى يفيض منه، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. يعني من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار من بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى فجر يوم مزدلفة، هذا كله موضع وقوف لا حرج على الإنسان يقف فيه إذا كان غير مختار، أما المختار فلا يجوز له أن يترك الوقوف بعرفة من بعد الزوال إلى غروب الشمس، وإلا فيترتب على فعله بعض الأحكام الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يعني في لما كان بليل أمر بعض ضعفة أهله من النساء والولدان أن يتقدموا فيرموا جمرة العقبة يعني بعد منتصف الليل، ثم بعد ذلك يذهبون إلى رحالهم بمنى، فقدمهم، وكان قد قال لبعض من كان معهم من الأشداء ومن الغلمان والخدم، قال لهم لا ترموا أنتم الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. واختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنهم يجوز لهم أن يرموا يعني حتى من كان مع النساء والأطفال كسائقي الباصات، أو من كان يعني معه محرم يعني يخشى على نسائهن تركهن في الباص ضاعا، أو يخشى عليهن الضيعة وما إلى ذلك، أن يرمون ولو كان بعد ذلك منتصف الليل، لا حرج على القول الراجح في المسألة، وإن تأخروا إلى طلوع الشمس فهو أولى وأفضل. وقد رمت أسماء رضي الله عنها بعد يعني منتصف الليل وقبل صلاة الفجر، ثم ذهبت إلى المسجد الحرام وطافت وفاضت، ثم صلت الفجر في المسجد الحرام ورجعت إلى منى. فهذا كله فيدل على أن من منتصف الليل من ليلة العيد اللي هو يوم عشرة، منتصف الليل تبدأ أعمال الحج، أعمال يوم العيد، من الرمي والطواف والسعي والذبح والحلق، كله يبدأ منتصف الليل في قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. بعد أن أفاض النبي صلى الله عليه وسلم ومر بوادي محسر، وذا لقط الحصى عليه الصلاة والسلام من الطريق، ولما جاوز من وادي محسر وهو الوادي الذي بين منى ومزدلفة، هو وادي صغير ليس بكبير، والآن فيه خيام، يعني من التوسعات التي قامت بها هذه الدولة المباركة خيام، لأن منى ضاقت على الناس فوسعوها هذا المكان. أسرع النبي صلى الله عليه وسلم ومضى حتى أتى جمرة العقبة، وعندئذ جاء إلى الجمرة وهي التي كانت في أصل الجبل الذي عليه الآن، اللي كان موجود فيه الآن الجسر، الجسر الجمرات المشهور الكبير الذي ابتنته هذه الدولة المباركة. وكان يعني الذي يريد يرمي هذه الجمرة لا بد أن لا يستطيع أن يرميها إلا أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه فيرميها، فتكون مكة عن شماله ومنى عن يمينه فيرميها. ثم إن عمر رضي الله عنه من رماها في عهده في خلافته رماها من فوق الجبل، فجعل مكة عن يمينه ومنى عن يساره عكس اللي رماها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني كان عمر ضخما فخشي أن يؤذي الناس ويزاحمهم، ولذلك فعله هذا يعني حكمة عظيمة، إذا أن الناس اتفقوا بعد ذلك على أن الجمرة يجوز أن ترمى من كل جهة، وهي تسمى جمرة العقبة، وهي التي تلي الجبل مباشرة. رمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجمار، رماها بسبع حصيات، وهي يعني تيمنا وتشبها بأبيه إبراهيم الذي رمى الشيطان بسبع حصيات. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد أن رمى توجه إلى المنحر، المكان الذي تنحر فيه، وكان مكانا تنحر فيه الإبل من قديم الزمان. طيب، فذهب إلى المنحر ونحر هديه صلى الله عليه وسلم، وكانت 100 بدنة، 100 بعير، فنحر 63 منها بيده الكريمة وأعطى الباقي علي. يقول العلماء سبحان الله، هذا يعني عاش النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، فكان نحره ل63 بدنة، أنه كل بدنة عن سنة عاشها عليه الصلاة والسلام قربها لله. فيشرع للحجاج إذا كانوا يعني يجدون من يأكل هديهم أن يتبرعوا بالهدي زيادة على الهدي الذي تبرعوا به، سواء كان بعيرا أو بقرة أو شاة أو يعني غنما، ولكن يراعون في ذلك الأسنان والأعمار المطلوبة التي قدرها النبي صلى الله عليه وسلم لنا. بعد ذلك عليه الصلاة والسلام رجع يعني وحلق شعره، وكان في حلقه لشعره تنافس الناس على شعره، فبدأ الحلاق بشقه الأيمن كما في حديث أبي أيوب، فحلق شقه الأيمن فأعطاه الناس، ثم حلق شقه الأيسر فأعطاه الناس، فاقتسموه بينهم يتبركون به. وقد تقدم معنا في مواضع عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك كله، ما اتصل بجسده الشريف وما انفصل عنه عليه الصلاة والسلام، ولا حرج في أن يتبرك الإنسان، بل هذه كرامة وفضل عظيم. إلا أني نبهت أيضا أكثر من مرة أنه بعد القرن الثالث لم يبقى من آثاره الملتصقة بجسده الشريف ولا المنفصلة عنه شيء، كما حكى ذلك أهل التواريخ والسير، وما يدعى في هذه الأزمان من آثاره فهو كذب محض لا شك بكذبه عند أهل العلم من المؤرخين، ولا عبرة بما قاله بعض المؤرخين من المتأخرين. بعد أن رمى الجمرة قلنا حلق شعره عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب فاغتسل وطيبته عائشة رضي الله عنها، ولبس أحسن ثيابه عليه الصلاة والسلام وتجمل كما يتجمل في المدينة يوم العيد، ثم ذهب لمكة للحرم لمكة، ودخل الحرم وطاف بالبيت وهو لابس أحسن ثيابه وعمامته وتطيب، وطاف بالبيت كما فعل في المرة الأولى، كان يستلم الركن ويقبله. في هذا المسير غشيه الناس، فركب عليه الصلاة والسلام في هذا الطواف، ركب على دابته فطاف وهو راكب عليه الصلاة والسلام، فقال بعض أهل العلم إنما يعني ركب حتى يراه الناس فيسألونه، وقال بعضهم إنما ركب لأن الناس قد غشوه، أي ازدحموا عليه ينظرون إليه، كل يقول هذا رسول الله هذا رسول الله، خاصة لمن لم يروه قبله من أهل الآفاق الذين جاءوا من غير أهل المدينة. فركب عليه الصلاة لأنه كان ذاك أرفق به. وأنبه الإخوة والأخوات إلى أن الركوب لا يشرع إلا للمحتاج، أما ما يفعله الناس من الركوب في الطواف والسعي فهو موضع خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يبطل الطواف والسعي، ومنهم من يكرهه، ومنهم من يقول يجبره بدم. ولذلك الأحوط الإنسان إذا كان قادر أن يطوف ماشيا ويسعى ماشيا، هذا هو الأفضل في حقه. بعد أن يعني طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام، وكان هذا في ضحى يوم العيد يوم العاشر، وهو اللي يسمى يوم النحر، وهو أعظم أيام السنة وأفضلها على الإطلاق، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر، قيل صلى بمكة، ثم رجع إلى منى فوجدهم ينتظرونه ولم يصلوا، فصلى أعاد الظهر معهم فصلى بهم الظهر، فكانت له نافلة ولهم فريضة. وقال بعض أهل العلم ممن روى حجته أنه لم يصلي بمكة وإنما صلى بمنى، والأمر في هذا واسع، ولكن كان ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم بنهار، لأن الحجاج يجب أن يباتوا ليلة 11 و12 يعني أباتوا بمنى إجبارا، فالنبي خرج بنهار ولم يخرج بليل عليه الصلاة والسلام. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا إلى منى فصلى بأصحابه الظهر، ثم إنه عليه الصلاة والسلام ظل يذكر الله ويكبره، لأنه قطع تلبيته عليه الصلاة والسلام بمجرد أن رأى رمى جمرة العيد يوم العيد اللي هي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، قطع التلبية وأخذ في التكبير، تكبير ليوم العيد ليوم، وخطب الناس عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى الظهر بهم في ذلك اليوم، خطب خطبة عصماء عظيمة ذكر فيها عدد عظيم من الفوائد، أنا يعني لعل الإخوة المستمعين لضيق الوقت يرجعون إليها يعني، فإن فيها معاني عظيمة أيضا، وهي موجودة في كتب الحديث وكتب أيضا السيرة عليه الصلاة والسلام. فلما كان اليوم الثاني من أيام يعني اليوم الأول من أيام التشريق وهو اليوم 11، لما زالت الشمس ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فرمى الجمار الثلاث على الطريقة التي بينها أهل العلم، ولا يجوز أن ترمى إلا بعد الزوال، تنبيه لجميع الإخوة والأخوات، لا ترمى إلا بعد الزوال. ثم إنه رماها عليه الصلاة والسلام ورجع وبقي يذكر الله حتى اليوم اللي بعده وهو يوم النفر الأول، لأن اليوم 11 يسمى يوم القر ويوم 12 يسمى يوم النفر الأول، فالمتعجل له أنه بعد أن يرمي يوم 12 له أن يذهب بعد اليوم التالي، ولا يجوز لأي حاج من الحجاج كائنا من كان ولو كان معذورا أن يخرج قبل زوال الشمس من اليوم 12 بعد أن يرمي الجمرات الثلاث كلهن مجتمعات. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بات أيضا ليلة 13 وهي ليلة النفر الثاني، ولما أصبح وزالت الشمس بعد ذلك وقت الظهر صلى بأصحابه، وقيل إنه رمى ثم رجع فصلى بهم الظهر، ثم أمر بالرحيل فارتحلوا وقد انتهى حجه عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى المكان الذي كان قد أناخ فيه قبل ذهابه إلى منى، وهو إيش؟ وهو الأبطح، فجلس فيها بات فيه فبات فيه فصلى فيه العصر والمغرب والعشاء، ويعني لما كان آخر الليل تقدم فطاف طواف الوداع في آخر الليل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أول قدومه طاف وسعى، وفي يوم العيد طاف فقط لأنه قارن، أما المتمتع فإنه لابد أن يسعى سعيا ثانيا، أما في الوداع فإنه طاف طواف الوداع يوم 14 يعني قبيل الفجر من يوم 14، طاف طواف الوداع وكان أيضا راكبا، وسألته أم سلمة إنها تشتكي فأذن لها أن تركب وتطوف من وراء الناس وهم يصلون صلاة الصبح، فسمعته يقرأ في صلاة الصبح بالطور عليه الصلاة والسلام، وروت لنا هذا الخبر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي فجر يوم 14، ثم يعني أمر الركبة جميعا أن يسيروا ويخرجوا من مكة المكرمة وهي حب البقاء، وكان يحب أن يبقى ولكن كره عليه الصلاة والسلام أن تأتي منيته وهو مهاجر منها فينقص أجره، فخرج ورجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. أنه عليه الصلاة والسلام من خبره سارع في الخروج، وحصل لزوجه عائشة قصة في ذلك، وهي أنها بكت وأرادت أن تعتمر مرة أخرى فأذن لها بالعمرة، وفيها فوائد عديدة، لكن يعني ينبغي عنها لا، لكن لما أراد يخرج عليه الصلاة والسلام حمل معه شيء من ماء زمزم، حمل معه شيء من ماء زمزم، وهذا يدل لنا على فضل ماء زمزم، وأن الحاج لو أخذ من ماء زمزم شيء فهو شيء حسن طيب لبركة هذا الماء وكذا. وبالمناسبة فائدة تتعلق بماء زمزم، ماء زمزم يمتاز أنه إذا نقص فمددته بماء أي نوع من أنواع الماء فإن البركة لا تزال فيه، فمن كان عنده ماء زمزم ولو قليل إذا أضاف إليه أي نوع من أنواع الماء فإن البركة تبقى وتزداد. وقد جاء في ذلك حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله هذا من فضله علينا جل وعلا. ختاما في هذه الرحلة المباركة العظيمة التي اختصرناها اختصارا شديدا، يعني أشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج وإلى أن عاد إلى المدينة وهو معظم لله، مكبر ما بين مكبر يعني ملبي، حتى استلم الركن ثم كان ذاكرا لله ثم رجع إلى التلبية ثم إنه كبر، فلا يزال يذكر الله ويكبر عند كل شرف أي مرتفع، ويسبح عند كل واد بطن واد ينزله، فكان ذاكرا لله معظما لله، ولم يكن يصوم لا يوم عرفة ولا أيام التشريق، فهذه هي السنة. أما يوم عرفة فالصحيح أن صومه يكره، وأما أيام التشريق فلا لم يكن لم يعني يجيز النبي صلى الله عليه وسلم صومها، فيحرم صيام يوم التشريق إلا لمن لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام في الحج فيصومها كما رخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذه الرحلة المباركة تجلت فيها التوحيد، تجلى فيها تعظيم الله، تجلى فيها الرحمة، تجلى فيها الرفق، تجلى فيها يعني كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، وكمال خلاق أصحابه واعتساؤهم به، حيث قال لهم خذوا عني مناسككم فإني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فكان ذلك هو الحق، فرجع عليه الصلاة والسلام، فما هو إلا أن مكث يعني نحو من شهرين ويعني أو دون ثلاثة أشهر حتى توفاه الله وقبضت روحه الكريمة الشريفة إلى مولاها وخالقها وخليله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجعل حجنا دائما من حجج منا حجنا مبرورا وسعينا مشكورا على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الحج المبرور هو الحج الذي يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالطه إثم أبدا، فهذا هو الحج المبرور. أسأل الله أن يجمعنا به عليه الصلاة والسلام في جنات عدن، ويجعلنا من حزبه المفلحين الغالبين، وأن نسير على طريقة أصحابه الغر الميامين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداها، ويثبتنا على الصراط المستقيم وعلى سنة سيد المرسلين، إنه تعالى سميع قريب مجيب الدعاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: إذن مستمعينا الكرام، تشاركنا معكم سويا وقائع حجة النبي صلى الله عليه وسلم على مدى ثلاثة مجالس من مجالس السيرة. نشكركم على طيب الاستماع، ونشكر ضيفنا في هذا البرنامج وهو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل بن محمد السبيعي، أستاذ الدراسات العليا بقسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ما أضاف. سوف نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة مع وقائع جديدة من وقائع سيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إلى ذلكم الحين هذه تحية طيبة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس السيرة، إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الصف حتى سورة التحريم.

يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الصف حتى سورة التحريم.

0: فالحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: الحمد لله رب العالمين،

نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فليكن يا عبد الله ويا أمة الله هذا الملحظ على بال منك دائما، لا تؤثر إلا الخير ولا يبقى بعدك إلا الخير، وتجمل للقاء الله بالأعمال الصالحات وترك المنكرات. والحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، ولا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت. ونسأله جل جلاله رضاه والجنة، ونعوذ به من سخطه ومن النار. هذا ومعنا في هذا المجلس الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله في باب جامع من كتاب الصلاة، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا الحديث أورده المؤلف كما تقدم في باب جامع، وهو الحديث السادس في هذا الباب. وقد رأى بعض شراح العمدة أن المؤلف رحمه الله لو جاء بحديث أنس هذا بعد حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة الحديث، لتناسبهما، مع أن المؤلف فصل بينهما بحديثين غير مناسبين لهما. قلت: إنما تتوجه المناسبة بين الحديثين لو كان المؤلف رحمه الله قصد من إيراد حديث أنس الجمع بينه وبين ما تقدم من حديث ابن عمر وأبي هريرة، على نحو ما ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله، فإنه قال في أول تعليقه على حديث أنس، قال: الكلام عليه من وجوه، أحدها أنه يقتضي تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر، ويعارضه ما قدمناه في أمر الإبراد، فمن قال إن الإبراد رخصة فلا إشكال عليه، لأن التقديم حينئذ يكون سنة والإبراد جائز. ومن قال إن الإبراد سنة فقد ردد بعضهم القول في أن يكون منسوخا، أعني التقديم في شدة الحر، أو يكون على الرخصة. ويحتمل عندي، وما زال الكلام لابن دقيق العيد، ألا يكون ثمة تعارض، لأن إن جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل يمشى فيه إلى المسجد أو إلى ما زاد على الذراع، فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط الثوب، فلا تعارض. انتهى النقل عنه. قلت: الذي يظهر أن المؤلف رحمه الله لم يقصد من إيراد حديث أنس بيان أن دلالته لا تتعارض ودلالة حديث ابن عمر وأبي هريرة، ولو كان ذلك مرادا لجاء بحديث أنس بعد حديث ابن عمر وأبي هريرة مباشرة، بل أراد والله أعلم ما ترجم به البخاري على هذا الحديث في أول باب أخرجه فيه. فقد قال البخاري رحمه الله في الصحيح من كتاب الصلاة: باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. ثم أخرج حديث أنس هذا. قال الحافظ ابن حجر: قوله باب السجود على الثوب في شدة الحر، التقييد بشدة الحر للمحافظة على لفظ الحديث، وإلا فهو في البرد كذلك، بل القائل بالجواز لا يقيده بالحاجة. إذن المؤلف أورد حديث أنس رضي الله عنه لبيان حكم سجود المصلي على ثوبه، أو على ما هو أعم من ذلك، وهو السجود على حائل. قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله: في الحديث دلالة لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به، وبه قال أبو حنيفة والجمهور، كما حكاه عنهم النووي في شرح مسلم، ولم يجوزه الشافعي، وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل عنه وهو الظاهر. انتهى النقل عنه. قلت: ما استظهره ابن الملقن من كونه ثوبا منفصلا عن الساجد في الحقيقة ليس بظاهر، مع النظر في حال القوم وما كانوا عليه من قلة ذات اليد رضي الله عنهم أرضاهم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومن تأول هذا الحديث على أنهم كانوا يسجدون على ثياب منفصلة

0: عنهم فقد أبعد، ولم يكن أكثر الصحابة أو كثير منهم يجد ثوبين يصلي فيهما، فكانوا يصلون في ثوب واحد كما سبق، فكيف كانوا يجدون ثيابا كثيرة يصلون في بعضها ويتقون الأرض ببعضها؟ انتهى النقل عنه. قلت في لفظ عند البخاري في أبواب العمل في الصلاة: سجدنا على ثيابنا، وهذا ظاهر في أنه الثوب المتصل بالمصلي لا المنفصل عنه. فإن قيل إن حديث خباب رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز السجود على الثياب. فالجواب أن جمهور العلماء فسروه بأنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في شدة الحر وطلبوا منه الإبراد بها، وقد يكون ذلك قبل أن يشرع الإبراد بها، أو أن شدة الحر في الصيف في المدينة لا تزول إلا بتأخر الظهر إلى آخر وقتها، وهو الذي طلبوه فلم يجبهم إلى ذلك. وعلى كل، فإن الصحيح في المذهب وهو الصحيح أيضا في الأدلة والآثار إن شاء الله جواز السجود على حائل متصل بالمصلي كالشماغ، والصلاة صحيحة رواية واحدة. وهل يكره على روايتين؟ قلت إن كان لغير حاجة كما يفعله كثير من الناس اليوم فالأقرب والله أعلم كراهية ذلك. وكان ابن عمر يكره السجود على كور عمامته، وقد يتسرب إلى نفس المصلي شيء من الشعور من كراهة وضع الجبهة على الأرض، فليحذر المصلي ذلك وليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يباشر بجبهته التراب والحصى وربما الطين. واليوم بعض الناس قد يترفع عن فرش المسجد النظيفة الطاهرة. سئل ابن باز رحمه الله: نشاهد بعض المصلين يضع طرف غترته تحت وجهه أثناء السجود، فما حكم فعلهم هذا؟ فأجاب: إذا كان هناك حاجة كبرودة الأرض أو حرارتها أو وعورتها فلا بأس بذلك، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك عند الحاجة، أما عند عدم الحاجة فالأفضل ترك ذلك، وأن يباشر المصلي المصلى بوجهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وأصحابه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
1: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام
1: لمؤلفه الإمام
2: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
1: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
2: إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأنبياء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأنبياء.
1: منبر الحج.
2: أيها الحجاج والعمار والزوار، نزهوا الحرمين الشريفين، وعظموا حرمتهما، وراعوا مكانتهما، واحذروا ما يعكر صفو الشعائر والمشاعر، وإياكم والجدال بالباطل، وإياكم والتنازع والتخاصم والتقاطع والتشاجر والشقاق والافتراق، ولا تجعلوا الحج مسرحا للخلافات والمخاصمات والمشاحنات والعداوات، ولا مكانا للمهاترات والمشاتمات والهتافات والعصبيات والحزبيات. قال جل وعز: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أيها الحاج السالك الناسك، تفقه في المناسك قبل أن تتلبس بالإحرام وتقصد البيت الحرام، واسأل العلماء عما أشكل عليك، واحذر استفتاء الجاهلين وسؤال من لا يعرف بالعلم هو والفتوى. وكم من حاج شرع في أداء نسكه وهو لا يدرك أحكامه ولا يحسن إتمامه، فترك ركناً أو أسقط شرطاً أو أهمل فرضاً أو ارتكب محظوراً أو أتى محذوراً. وقد أمر الله تعالى الحجاج والعمار بإتمام النسك وإكماله، فقال جل وعز: وأتموا الحج والعمرة لله، أي ائتوا بهما تامين كاملين بمناسكهما وشرائطهما ابتغاء وجه الله تعالى من غير توان ولا نقصان. فإذا شرعتم في الحج فأتموه، وإذا بدأتم النسك فأكملوه، وإذا عملتم صالحا فأتقنوه.
1: منبر الحج.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة تبوك على موجات الإف إم.
4: تبوك 91.6،
3: 91.6،
4: شرما
3: 90.2،
4: 90.2،
3: حقل
4: 94.7،
3: 94.7،
4: ضباء 92.6،
3: 92.6،
4: شواك 90.6،
3: 90.6،
4: على موجات الإف إم.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد العزيز التركي، من سورة المدثر حتى سورة النبأ.

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد العزيز التركي، من سورة المدثر حتى سورة النبأ.
1: لقد كان في قصصهم عبرة.
2: دروس وعبر في قصة أم موسى عليه السلام. يقول تعالى:

أوحى الله تعالى إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت على موسى من فرعون وجنده فاطرحيه في اليم بعد وضعه في التابوت. فبشرها بأنه سيرده عليها، وأنه سيكبر ويسلم من كيدهم ويجعله رسولا. وهذه من أعظم البشائر الجليلة. وفي تقديم هذه البشارة لأم موسى ما يطمئن قلبها ويسكن روعها. وذكر من الحكمة في الأمر بإرضاعه قبل أن تلقيه حتى يألف لبنها، فلا يقبل ثدي غيرها بعد وقوعه في يد فرعون، وكذلك لتقوى بنيته بلبن أمه، وليكون له من الرضاعة الأخيرة قبل إلقائه في اليم قوت يشد بنيته طول مكثه بعيدا عن أمه حتى يعود إليها مرة أخرى. في القصة: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وهذا من الآيات الدالة على كمال قدرة الله عز وجل، وأن الله إذا حمى أحدا فإن الأسباب المؤدية إلى الهلاك لا تؤثر، لأن قدرة الله فوق الأسباب، فإن إلقاءه في البحر معناه استعجال الهلاك له، وكذلك أن يعيش بين أحضان فرعون الذي كان يتتبع أولاد بني إسرائيل فيقتل أبناءهم حذرا من وجود هذا الغلام. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. أظهر الله سبحانه لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة، وأن الذي يسعى فرعون في طلبه ليقتله يعيش في حجره وبيته باختياره وإرادته ويتولى تربيته. فتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط أن يكون لهم عدوا وحزنا، بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر، وأن الذي خافوا منه من بني إسرائيل قيض الله أن يكون زعيمهم يتربى تحت أيديهم وعلى نظرهم وبكفالتهم. وفي القصة أن وعد الله نافذ لا بد منه، فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بها، فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها، ومع ذلك قالت لأخته قصيه، اجتهدت على رده وأرسلت أخته لتقصه وتطلبه. وفي القصة ربط الله عز وجل على قلب أم موسى لولا أن ربطنا على قلبها، وهذا ليزداد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها. والمرء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، ولا سيما عند نزول الحوادث، ولولا معونة الله ما فعل الإنسان شيئا، فلا صبر على بلاء ولا شكر عند الرخاء. والإيمان يزيد وينقص، ومن أعظم ما يزيد به الإيمان ويتم به اليقين الصبر عند المزعجات، والتثبت والتثبيت من الله عند المقلقات. فإن ضاقت بك الدنيا واستعصت عليك الأمور وأحاطت بك الشدائد فتسلح لها باليقين بالله تعالى والصبر والدعاء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: حلقة النور.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
2: تقدم حلقة النور،
1: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
2: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور،
2: إعداد وتقديم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة الصافات.
1: أقدس البقاع.
2: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أرشد الله إبراهيم إلى مكان الكعبة وأمره ببنائها. وقف إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام يبنيان الكعبة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأصبح البيت رمزا للتوحيد وشعلة تنير دروب الإيمان في قلوب البشر. في تاريخ الكعبة محطات بارزة، تعاقبت أمم على الكعبة، وكلما أصابها الزمن قام المؤمنون بتجديدها. جددتها قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها قصرت عن بناء كامل البيت بسبب نفقة محدودة، تاركة جزءا خارجا عن حدودها، وهو المعروف اليوم بالحجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى إعادة بنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام وإدخال ما تركته قريش، لكنه آثر تأجيل ذلك مراعاة لحال القوم حديثي العهد بالإسلام. ومر الزمان، وفي العصر الحديث خصصت لها ترميمات دقيقة حفاظا على هيبتها وسلامتها. وفي داخل الكعبة أعمدة خشبية تحمل السقف، وأرضية مكسوة برخام أبيض نقي، وستارة حريرية تكسو الجدران تزدان بأسماء الله الحسنى. وأما باب الكعبة فسدنته آل الشيب يحملون مفاتيحه جيلا بعد جيل، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عناصرها فهي كالتالي: باب الكعبة قفل ومفتاح لباب الكعبة، الحجر الأسود، الركن اليماني، الحجر، الميزاب، الملتزم، الكسوة، والشاذروان.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة التوبة.

الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة التوبة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سور النحل والإسراء والكهف.

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سور النحل والإسراء والكهف.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: التعاون، التعاون هو مساعدة الرجل لصاحبه، فإن كان على الخير فهو المحمود، وإلا كان بحسب الأمر الذي يعان عليه. والتعاون على الخير من صفات المؤمنين وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله سبحانه: قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، وقوله جل شأنه: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ومن الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الحديث رواه مسلم. وعن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. الإيثار، الإيثار هو تقديم المسلم أخاه على نفسه في الحظوظ الدنيوية رغبة في الثواب من الله، وهو من أخص صفات المؤمنين وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقوله سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقوله جل شأنه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ومن الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ وفي رواية قال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. وفي رواية: فباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الطارق وحتى سورة الهمزة.